0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

بحسها وعذوبة صوتها. فيروز تحكي لنا عن قصصها البيروتية في فيروزيات على هلا FM.

فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. وبعدنا مكملين معاكم في فيروزيات على

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 2200-9004.
6: 2200-9004.
5: تواصلوا معنا اليوم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: بعد 30 دقيقة من الحين راح نكون على الهواء مباشرة مع برنامج صباحكم عماني.

0: ربع ساعة عن انطلاق برنامج صباحكم عماني. انتظرونا انتظرونا.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير طبعا.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
3: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار الأربعاء. الأربعاء والأربعاء وحالات الأربعاء وجمال الأربعاء وخفة الأربعاء بإذن الله تعالى، لأنه كالعادة ونفس ما دائما نقول أنه يشبه الخميس في شعوره، يعني خلاص أنا قربنا على نهاية الأسبوع. صباحكم خير، يا رب تكونوا بخير وعافية وطاقتكم تكون عال العال لليوم الأربعاء. مع أنه يعني أنا هذا الأسبوع شوية طاقتكم أحسها كأنها منخفضة نوعا ما، ما أحسكم بهذاك النشاط يعني، ولا لأنكم يعني أغلبكم توكم راجعين، يمكن متضايقين من الزحمة، ولا كيف أوضاعكم؟ طمنون عنكم، نشوف الأحوال أكيد في صباحكم عماني. أهلا ومرحبا. إذن مستمعينا هذا المشوار الصباحي اللي دائما نجمعنا فيكم لغاية الساعة 10، مشاركات، رسائل، علوم، أخبار، ضيوف، كله من الحين لغاية الساعة 10 بإذن الله تعالى بمختلف التفاصيل. وما ننسى أكيد مشاركاتكم الدائمة معنا اللي تسعدنا وتصنع يومنا، وكذا نمشي البرنامج معاكم ونحن مبسوطين. مستمعينا في بداية المشوار أكيد نسأل الله خير هذا اليوم وأن يكفينا شره، وبإذن الله تعالى يحفظنا ونستودع أكيد يعني نفسنا الله سبحانه وتعالى وأهلنا وصحتنا وعافيتنا ورزقنا وأحبائنا وكل شيء يعز علينا في هذه الحياة. ونحن أكيد نقولكم أن النجاح له مستمعينا ثلاث أركان. أول شيء أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتثق بالله في كل خطوة أنت تخطيها عزيزي المستمع. الشيء الثاني أنك تأخذ بالأسباب، تعمل وتبذل قصارى جهدك في الأشياء اللي أنت يعني حاب أنك توصل لها، اللي هو مثلا تؤدي إلى النجاح. وآخر شيء الانضباط والاستمرار، كرر العمل وكرر العمل وكرر العمل لغاية ما تصل. كل هذا نتيجة نجاح، لأن النجاح ما يجيك بالحظ أو بالصدفة بس، لكن هو ثمرة التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب والانضباط والاستمرار. إذا اجتمعت هذه الأركان أنت بكذا تقترب من خطوة يعني بعد خطوة كذا للنجاح. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن كلكم تكونوا من نجاح إلى نجاح في هذه الحياة، في كل الأصعدة اللي أنتوا حابين أنكم تنجحوا فيها. الله يعطيكم الصحة والعافية، وبسم الله نبدأ مشوار اليوم.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو، طور عالمك.

الثاني من سبتمبر. نصبح عليكم بالخير. مجموعة من الأيام العالمية الغريبة في مثل هذا اليوم، أيام غريبة وممتعة أيضا في الثاني من سبتمبر. يقولكم اليوم العالمي لجوز الهند يصادف الثاني من سبتمبر، يعني يوم يعترف بدوليا على فكرة في قطاع جوز الهند. لكن بدل ما نتكلم عن جوز الهند بس، فجوز الهند أكيد مشهور يعني في الحلويات والمشروبات، بعضهم يحب طعمه وبعضهم مستحيل، يعني مستحيل يأكل أو يشرب شيء في جوز الهند. جميل جدا على فكرة، وأنا أتكلم عن جوز الهند تذكرت ماي جوز الهند، أحبه، لذيذ لذيذ، موجود في أي سوبر ماركت ممكنكم تحصلوه، وعلى فكرة له فوائد، بس أهم شيء يعني لا تكثروا منه. أنزين، عندنا أيضا إيش اليوم؟ اليوم الثاني من سبتمبر، الثاني من سبتمبر عندنا هو بداية موسم العودة للمدارس. فسبتمبر أصلا بشكل عام مرتبط بالعودة التدريجية للمدارس، وأنا أتكلم عن عالميا، لأن نحن خلونا نقول 6-9 يعني أغلب المدارس بإذن الله راح ترجع. فأنا ما أعرف، خبروني إيش أكثر شيء أنت كنت تحبه في أول أسبوع مدرسة، وإيش أكثر شيء كنت تكرهه. عندنا أيضا اليوم هو يوم البدء من جديد. توجد بعض القوائم اللي تربط بداية سبتمبر بفكرة الفريش ستارت اللي هي البداية الجديدة، لكن ما يعتبر يوم عالمي رسمي، علشان كذا أنت يعني خلونا نقول أنه ممكن تحتفل بهذا اليوم بينك كذا وبين نفسك بين أحبابك، يعني أنك تبدأ الأشياء من جديد. بس هو ترى مش يوم عالمي رسمي، خلونا نقول هو يوم عالمي يعني غير رسمي كذا من الأيام العالمية الغريبة. فأنا متأكدة أن كلكم تريدوا تبدوا من جديد يعني في أي شيء في حياتكم على كل الأصعدة أو بمختلف الأصعدة. جميل أنك تبدأ من جديد، عادي تبدأ مرة تخفق، تبدأ الثانية وتخفق، تحاول من هنا وتحاول بهذه الطريقة، وتحاول يعني بكل كذا خلونا نقول الطرق اللي توصلك لمسعاك بإذن الله تعالى. إذن الثاني من سبتمبر وهذه الأيام العالمية، يعني ما في صراحة أيام عالمية كثيرة، ولكن هذه الأيام العالمية الغريبة بالتحديد اللي نحن دائما نتكلم عنها في البرنامج، يوم البدء من جديد، يوم بداية موسم العودة للمدارس التدريجية. عندنا أيضا يوم أو اليوم العالمي لجوز الهند، أوكي، اللي يصادف أيضا الثاني من سبتمبر. هذه الأيام العالمية إذن في الثاني من سبتمبر. يا هلا ومرحبا، وصح ما ننسى أن نهني جميع المستمعين اللي عيد ميلادهم اليوم في الثاني من سبتمبر، مواليد برج العذراء، نصبح عليكم بالخير، أهلا وسهلا فيكم يا دقيقين يا يعني كذا كثيري الانتقاد، ولكنكم في نفس الوقت ما شاء الله عليكم دقيقي الملاحظة، يعني في تفاصيل كثيرة وجودكم يصنع الفرق في حياة الشخص، وهذا الشيء يحس فيه الناس اللي عندهم أشخاص من مواليد برج العذراء. عموما صباحكم خير، يا هلا ومرحبا فيكم.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
2: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين مكملين ومتواصلين في مشوار صباحكم عماني. واليوم نتكلم عن مصطلح صرنا نسمع كثير في الفترة الأخيرة يعني في حياتنا بصراحة، وأكيد نحن نعرف معناه ويمكن بعضنا اختبر معناه، يعني مر بمعناه. كيف نحن اليوم نتكلم عن تعفن الدماغ. تعفن الدماغ اللي يجي بسبب الإفراط في استخدام الأجهزة والشاشات والاعتماد المستمر دائما على المحتوى الرقمي، وهذا يؤدي أكيد إلى تراجع المخ والعقل يعني بشكل عام على التركيز وزيادة الشعور بالقلق اللي هو التعفن الدماغي. فصرنا نسمع كثير هذا المصطلح وصرنا ممكن أحيانا نعيشه. أبسط مثال يخليك تعرف أنك أنت فيك تعفن دماغي، انك ما تتحمل تشوف فيديو طويل، ما تتحمل تشوف فيديو حد يتكلم فيه ممكن كذا يعطيك مقدمة انت بمرة تتنرفز. الفيديو تبغى يكون مختصر، يعني 24 ساعة انت بس محتوى ورا محتوى، هذا المحتوى غير عن هذا المحتوى، هذا المحتوى ثواني، هذاك اقل من هذا المحتوى مثلا 30 ثانية، هذاك 20 ثانية. فانت خلاص تعودت ان كل شيء بسرعة بسرعة ومحتوى رقمي وفيديو ورا فيديو، خصوصا مسألة الاكسبلور والتيك توك وهذه الامور هي اللي تخلي انت دماغك يوصل لمرحلة التعفن الدماغ. فعلشان تواجه هذه التأثيرات أول شيء لازم يكون في موازنة بين الوقت الرقمي، توازن بأنشطة أيضا واقعية مثل ممارسة الرياضة، تطلع تمشي للأماكن المفتوحة، تقرأ، تتواصل مع الآخرين كذا بشكل مباشر، أكيد إلى جانب مهم جدا أنك أنت تحصل على فترات منتظمة وبعيدا عن الشاشات. هذا الشيء شوي شوي تدريجيا راح يساعد على استعادة التركيز والحفاظ على حدة الذهن. اتذكر أنك أنت قدوة، يعني قبل ما تمنع ولدك في البيت من استخدام الشاشات أنت لازم أول شيء تبدأ بهذا الشيء. يعني مثلا الأم والأب طفلكم يشوفكم أنتوا 24 ساعة على التليفون على الآيباد، كل حياتكم محتوى رقمي وأنتوا تمنعوه، يعني أحس أنه شوية في تناقض في الموضوع. بينما لما تقضوا كلكم أنتوا في البيت أنشطة واقعية، أنشطة كذا تكون يعني خلنا نقول تنشط دماغكم وتنشط أيضا دماغ أبنائكم، هنا ممكن أنت يعني أنا سمعت في مرة فيديو، يعني أعتقد هو استشاري أسري أنا ما متأكدة، بس كان يقول إنه لا تنصح ابنك، يعني أنت سوي الشيء اللي تبغاه هو يسويه وراح تلقائيا راح يبدأ يقلدك، راح يبدأ يسوي. بينما أنت تعطيه محاضرة ورا محاضرة داخليا هو يقول ها يلا بدأ أبوي ينصح وبدأ بالمحاضرات، أو بدأت أمي تنصح وبدأت بالمحاضرات، والكلام واللي تقوله أنت هو ومتعب نفسك هو يدخله من الإذن ويطلع من الإذن الثانية. بينما لو عطيته كذا نصيحة بشكل مبسط وأنت أصلا طبقتها وارد جدا أن ابنك راح يقلدك. ويعني الله يعطيكم الصحة والعافية كلكم، وخبروني هل أنتوا حاسين أن في حياتكم كله بس محتوى رقمي؟ حاسين أصلا في فترة من فترات حياتكم وصلتوا لمسألة التعفن الدماغي؟ خلونا نشوف مشاركاتكم على الواتساب.

0: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
0: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
0: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
1: التحديث المروري إذن 7:23 دقيقة من استديوهات هلا أف أم في ازدحام في طريق مسقط السريع، ولكن يعني بشكل عام الطريق خلونا نقول يعني في حركة مش الوقوف التام. الزحمة في مخرج المعبيلة بعد مخرج الخوض وبعد مخرج الرسيل، شارع السلطان قابوس أيضا نفس الوضع، ولكن نشوف أن الازدحام أكثر من بعد جسر الخوض إلى دوار برج الصحوة. في ازدحام، الحركة بطيئة إلى متوسطة، بعد دوار برج الصحوة يبدأ الوضع يكون تمام وتكون في انسيابية في الحركة. أيضا ما ننسى الطرق الداخلية، يعني بجانب الدوارات في الموالح الخوض في شوية ازدحام. نروح كذا على الخريطة ونشيك العامرات كيف الوضع، نفس الشيء في ازدحام في الأماكن المعتادة بجانب دوار المنطقة الثانية، وهذه إذن أماكن الزحمة في صباح اليوم. طمنونا عنكم، يا صباح الخير والبركة لجميع مستمعين صباحكم عماني.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
1: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

نقرأ مشاركاتكم ورسائلكم ونشوف تفاعلكم الصباحي. أميرة صباح الخير تقول اليوم عيد ميلاد أم أمير اللي هي صديقتي وبنت خالتي وزوجة أخوي، الله يحفظها لنا إن شاء الله العمر كله يا رب، كل عام وهي بخير إن شاء الله، الله يخليها لكم ونتمنى لها أكيد سنة سعيدة. مواليد سبتمبر كلهم نتمنى لهم أكيد سنة سعيدة، أماني محققة بإذن الله تعالى. ونحن نفس ما قلنا دائما لما نذكر الأيام العالمية الغريبة نمر عليكم وعلى أعياد ميلادكم وكذا، يعني نهنيكم أكيد في صباحكم عماني. هنا عندنا أيضا من صلاة لصباحكم غير، يا سلام والله الأجواء جميلة، يلا عقبالنا إن شاء الله. وهنا أيضا من المشاركات طبيعي بعمان صبح عليكم خالد العاصمي. وعندنا بخصوص موضوعنا بالنسبة لتعفن الدماغ، كان فيني بصراحة فترة من الفترات كنت ما أطيق أبدا أشوف فيديو ولو بس يتعدى الدقيقة أو كذا في مقدمة طويلة، على طول أتنرفز وأنزعج. شوي شوي حاولت أقلل المحتوى الرقمي في يومي، خصوصا مسألة أني أتصفح الإكسبلور، وهذا أكثر شيء يمكن يؤدي إلى تعفن الدماغ بالضبط، لأنك أنت تنتقل من محتوى لمحتوى، شوية بتشوف محتوى يضحك، شوية بتشوف محتوى منه فايدة، شوية بتشوف محتوى ما منه فايدة. فيعني الدماغ تخيل أنت كم فيديو في هذه الدقيقة ممكن يشوف، لا وأحيانا بعد في شيء فيديوهات نحن ما نكملهم، يعني فهمتوا كيف الفكرة. فكثرة المحتوى الرقمي في اليوم هو اللي يؤدي إلى تعفن الدماغ، ونفس ما تكلمنا مسألة تعفن الدماغ ومعناها أنه يخليك أنت تركيزك متشتت يعني طول اليوم، ما تقدر تركز مثلا في شيء معين، تحس نفسك متردد في أشياء، تحس نفسك ما عارف تركز، وهذا كله ممكن يكون بسبب أصلا استخدامك يعني التقنية بشكل كبير أو للمحتوى الرقمي بشكل كبير في اليوم. هنا في مشاركة تقول الحمد لله رب العالمين قللت أنا علشان أولادي بعد يقللوا، وهذا اللي اتفقنا فيه أنا وأبوهم أن نقلل من المحتوى الرقمي ونسوي لنا نشاطات في البيت معهم، والحمد لله صراحة أكبر عائد كان لي أنا كشخص كبير، لأن هم بعدهم توهم بادين مسألة يعني الآيبادات وكذا، أما نحن خلاص وصلنا مرحلة بعيدة. أيوة والله فعلا الواحد يعني نفس ما قلنا بدل لا ينصح هو أصلا أولاده لازم أنت تسوي هذا الشيء علشان هم بس يشوفوك ويقتدوا فيك. أميرة عاد أنت يا أميرة كل يوم، يعني مش كل يوم، هي كل يوم تروح أميرة كل يوم تروح هذا المكان تأخذ منه شاي، يعني هي أعتقد من منطقة ثانية وتروح إلين الخوض علشان تأخذ هذا الشاي. فأنا كل يوم يعني يوم أشوف إيش أنتي مصورة لما تشاركينا بصورة أقول خلاص اليوم إن شاء الله بروح، مع أنه على فكرة قريبي جدا يا أميرة هذا المكان، فأقول خلاص أنا اليوم بروح، وطبعا يعدي اليوم وأنسى وما أروح، أكتفي بشاهي برافين عندنا في الدوام ترى بعد زين. إنزين أنا الحمد لله أتابع بثوث ساعتين إلى أربع ساعات، ما تأثرت على أو ما تأثر علي ريلزات الإنستغرام. حلو جميل. هنا بعد صدقوني لا تنتقلوا من محتوى إلى محتوى بشكل سريع، راح يتأثر دماغكم ويصيبكم التشتت، حتى لاحظ نفسك أنك لما تجلس فترة على تليفونك وتشوف مثلا الإنستغرام بشكل كبير. لحظة بس أنا محتاجة أقدم الكمبيوتر، لأن يا دائما أقول لكم يا الكمبيوتر هو اللي بعيد يا أنا نظري خلاص بدأ يقل. إنزين وين راحت الرسالة؟ تقول هذا الشيء راح يضر عقلكم صدقوني، راح أوكي هنا أنا وصلت، إنه لاحظ نفسك لما تشوف الإنستغرام ومن محتوى لمحتوى بعد فترة راسك يبدأ يعورك وتحس كذا عند عينك فيه ثقل. بالفعل بالفعل. إنزين مريم البلوشي صباح الخير يا مريم، قل حبيت أصبح عليكم ودعاء تسلم عليكم. أوكي أم دعاء أهلا يا دعاء، يا دعاء إذا كنتي على السمع بعدش نحن أيضا نصبح عليش إن شاء الله تكوني بخير وعافية.

0: عشتوا عشتوا الله الله عشتوا.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
2: يا هلا ومرحبا فيكم، التواصل مستمر. سليمان العاصمي صبح عليكم بالخير، سالم سليمان، وهنا عندنا ايضا اسماء. صباح الخير يا اسماء، تقول صراحة صباحكم هذا الشاي اللي يرد الراس، شفتوا المقاهي اللي تكون في الحواري، انا ما يرد راسي الا هذا النوع من الشاي. صباحش خير. تقول بالنسبة لي تعفن الدماغ، خلاص عاد دماغي متعفن وما عارفة كيف أعالج الموضوع، لا إن شاء الله بتقدري، بس هي المسألة مسألة نقلل شوية من المحتوى الرقمي في اليوم، أو نحاول نتابع كذا شيء معين واحد، يعني ما نفرفر. أنا اللي فهمته في الإكسبلور من محتوى لمحتوى كذا بشكل سريع. عموما نحن معكم مكملين ومتواصلين في مشوار صباحكم عماني وحلقة الأربعاء.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
2: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة. ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

نكمل معكم وآخر المشاركات في هذه الساعة. معتز سعيد وهنا أيضا يعقوب المعمري يقول صباح العمل والهمة والنشاط، رجعنا للعمل بعد إجازة وأمورنا طيبة، أهم شيء عندكم الهمة والنشاط. أيضا فاطمة الغيثي تصبح على الجميع بالخير، أهلا يا فاطمة تقول صباحكم ورد ووصلنا للدوام الحمد لله، يعني أهم شيء أنكم وصلتوا بصحة وعافية وموفقين بإذن الله في اليوم في أعمالكم وين ما تكون رايحين، المشاوير الصباحية وأيضا المواعيد. أيضا هنا من المشاركات الحمد لله هذا الأسبوع آخر أسبوع أكون فيه إجازة، بعدها عاد أرجع لما أولادي يرجعوا المدرسة وكلنا في البيت، بالنسبة لنا خلاص الأسبوع القادم أسبوع العودة، وما أعرف ليش أول مرة أشوفهم متحمسين للمدرسة ولا أنهم هم كل سنة يتحمسوا وأنا ناسية. لا هو شوف الخيار الثاني أنا أحس أقرب، أن هم يتحمسوا كل سنة وانتي ناسية. عموما يا هلا ومرحبا إذا فيكم. هنا بعد من المشاركات بالنسبة للتعفن الدماغي ماشي حاولت أني أتخلص منه لكن ماشي فايدة، أنا إنسانة تركيزي صفر أنسى بشكل كبير ما تتخيلوه، وهذا الشيء يزعجني لأني أفقد تركيزي حتى وأنا أشوف هذه الفيديوهات، ما أعرف إيش الحل. شوف أنا أفضل بالنسبة للناس اللي تحس أنه خلاص تركيزها يعني متشتت بسبب التقنية، والله يعني حاولوا أنكم كذا تحطوا التليفون كم ساعة في اليوم، تسووا لكم أنشطة خارج المحتوى الرقمي إذا كنتوا ما محتاجين هذاك الوقت. مع هنا مع هنا عايش وعايش بدونه، ماني يتيم وحد هالشوق لأمه، مني عليه خاف تطلع جنونه وفراقنا بدعي عسى الله يتمه. قولوا له حنا الغيل جفت مزونه ووجه الحياوي فور الغدر دمه، متوقف الدنيا على ذيك النمونه محاتي فراقه ولا شلتهم. ماتت علاقه والسبب هم ظنونه مثل الزهر، لمات محد يشمه وإن كان نفسه للتلاقي حنونة عنده خيالي لا تضايق يضمه.

0: لما رحت أشيل الجبيرة من إيدي كانت إيدي مكسورة.
1: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
3: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
4: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
5: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.
6: وينك مختفي؟
7: في دبي.
6: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
7: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
1: شاركنا حضر.

0: أريد طور عالم.
1: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
3: أريدو طور عالم. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا إف إم.

صباحكم عماني من هلفة، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأحبة. أكيد التواصل معكم مستمر في مشوار يوم الأربعاء بتفاصيل الساعة 8 أكيد، والأخبار والعلوم والمواضيع. نصبح عليكم بالخير اللي منضمين لنا الحين، يا هلا ومرحبا فيكم. هنا عندنا تنبيه: طريق العمرات إلى وادي عدي في حادث واقف، وقف تام، حولوا إلى العقبة. أيوة في بالضبط، هذه مشاركة أحد للمستمعين. ولكن أيضا عندنا آخر التحديثات من الشرطة، وتتعامل شرطة عمان السلطانية مع تعطل قاطرة مقطورة في مضمار إشارات جسر لوطية، كما تتعامل مع حادث احتراق مركبة على طريق وادي عدي باتجاه الداخل خلف يعني، وخلف ذلك عفوا كثافة مرورية. فعلى مستخدمي الطريق السياقة بحذر والتعاون مع رجال الشرطة إلى حين إخراج المركبات من المسار. إذن في تعطل مستمعين قاطرة ومقطورة في جسر لوطية، وأيضا احتراق مركبة على طريق وادي عدي باتجاه الداخل. فبالضبط الأفضل أنكم تحولوا إلى العقبة، اللي طالعين الحين ويسمعونا واللي رايحين أيضا يعني بالاتجاه إلى جسر لوطية، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب، توصلوا للوجهة بألف سلامة.

0: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان، مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

والثاني من سبتمبر. نصبح عليكم بالخير. مجموعة من الأيام العالمية الغريبة في مثل هذا اليوم، أيام غريبة وممتعة أيضا في الثاني من سبتمبر. يقولكم اليوم العالمي لجوز الهند يصادف الثاني من سبتمبر، يعني يوم يعترف بدوليا على فكرة في قطاع جوز الهند. لكن بدل ما نتكلم عن جوز الهند بس، فجوز الهند أكيد مشهور يعني في الحلويات والمشروبات، بعضهم يحب طعمه وبعضهم مستحيل، يعني مستحيل يأكل أو يشرب شيء في جوز الهند. جميل جدا على فكرة، وأنا أتكلم عن جوز الهند تذكرت ماي جوز الهند، أحبه، لذيذ لذيذ، موجود في أي سوبر ماركت ممكنكم تحصلوه، وعلى فكرة له فوائد، بس أهم شيء يعني لا تكثروا منه. أنزين، عندنا أيضا إيش اليوم؟ اليوم الثاني من سبتمبر، الثاني من سبتمبر عندنا هو بداية موسم العودة للمدارس. فسبتمبر أصلا بشكل عام مرتبط بالعودة التدريجية للمدارس، وأنا أتكلم عن عالميا، لأن نحن خلونا نقول 6-9 يعني أغلب المدارس بإذن الله راح ترجع. فأنا ما أعرف، خبروني إيش أكثر شيء أنت كنت تحبه في أول أسبوع مدرسة، وإيش أكثر شيء كنت تكرها. عندنا أيضا اليوم هو يوم البدء من جديد. توجد بعض القوائم اللي تربط بداية سبتمبر بفكرة الفريش ستارت اللي هي البداية الجديدة، لكن ما يعتبر يوم عالمي رسمي، علشان كذا أنت يعني خلونا نقول أنه ممكن تحتفل بهذا اليوم بينك كذا وبين نفسك بين أحبابك، يعني أنك تبدأ الأشياء من جديد، بس هو ترى مش يوم عالمي رسمي، خلونا نقول هو يوم عالمي يعني غير رسمي كذا من الأيام العالمية الغريبة. فأنا متأكدة أن كلكم تريدوا تبدوا من جديد يعني في أي شيء في حياتكم على كل الأصعدة أو بمختلف الأصعدة. جميل أنك تبدأ من جديد، عادي تبدأ مرة تخفق، تبدأ الثانية وتخفق، تحاول من هنا وتحاول بهذه الطريقة، وتحاول يعني بكل كذا خلونا نقول الطرق اللي توصلك لمسعاك بإذن الله تعالى. إذن الثاني من سبتمبر وهذه الأيام العالمية، يعني ما في صراحة أيام عالمية كثيرة، ولكن هذه الأيام العالمية الغريبة بالتحديد اللي نحن دائما نتكلم عنها في البرنامج، يوم البدء من جديد، يوم بداية موسم العودة للمدارس التدريجية. عندنا أيضا يوم أو اليوم العالمي لجوز الهند، أوكي، اللي يصادف أيضا الثاني من سبتمبر. هذه الأيام العالمية إذن في الثاني من سبتمبر. يا هلا ومرحبا، وصح ما ننسى أن نهني جميع المستمعين اللي عيد ميلادهم اليوم في الثاني من سبتمبر، مواليد برج العذراء، نصبح عليكم بالخير، أهلا وسهلا فيكم يا دقيقين، يا يعني كذا كثيري الانتقاد، ولكنكم في نفس الوقت ما شاء الله عليكم دقيقي الملاحظة، يعني في تفاصيل كثيرة وجودكم يصنع الفرق في حياة الشخص، وهذا الشيء يحس فيه الناس اللي عندهم أشخاص من مواليد برج العذراء. عموما صباحكم خير، يا هلا ومرحبا فيكم.

0: المياه، تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بداية يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
2: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
1: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
2: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: وصل لكل الناس.
1: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
3: ليش يعني هلا بلس؟
2: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش.
4: باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

التواصل مستمر في صباحكم عماني مستمعين الأحبة، وخلوني أخبركم عن شيء راح يسعدكم وإن شاء الله يعني راح تختموا كذا إجازاتكم أو راح تبدوا الموسم بطريقة حلوة وفيها استرخاء واستمتاع أيضا به في نفس الوقت. يقولكم من 7 سبتمبر إلى 10 سبتمبر يقدم لك فندق هيلتون مسقط البندر وفندق الحصن مسقط عروض مكافآت الصيف الأخيرة، وهذه مش مجرد تخفيضات، إقامة، تناول الطعام والاسترخاء، وأكيد المزيد راح يعني كذا تحصل عليه أثناء إقامتك. كل 25 ساعة يتم فتح مكافأة جديدة مع كل حجز غرفة، سبا، ترقية للغرفة، تجربة طعام مميزة. أنتوا اللي عليكم تسوونكم تتابعوا الموقع كل 25 ساعة من منتصف الليل لغاية الساعة 1 الصباح من اليوم الثاني علشان تكتشفوا الأشياء والمفاجآت اللي تنتظركم. تبدأ الأسعار، أسعار الإقامة بالتحديد، من 70 ريال عماني في فندق هيلتون مسقط البندر و80 ريال عماني في فندق الحصن مسقط، إلى جانب خصومات على المأكولات والسبا والتذاكر اليومية وأكيد المزيد. احجز خلال فترة العرض اللي تستمر 100 ساعة وتقدر أنك تستمتع بحجوزاتك لغاية 31 أكتوبر 2026. اللي عليك تسوي أنك تتصل على الرقم 2477-6262 علشان تحجز، أو أنك تروح إلى حسابهم على الإنستغرام علشان تحصل على الرابط للحجز مباشرة عبر الإنترنت. لا تفوتوا هذه الفرصة اللي هي الفرصة الأخيرة علشان تستفيدوا من هذا الصيف بالاستفادة القصوى أكيد من خلال هذه العروض الجميلة.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM.

0: أو 8200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
0: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.

0: تقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح حابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام. صباحكم عماني. صباحكم عماني على هلا FM.

في ساعتنا الأخيرة مستمعين نرحب فيكم. يا هلا ومرحبا بالجميع. أم فطوم صباحش خير وبركة، نتمنى لك صباح سعيد. وعندنا أيضا سمية، يا هلا يا سمية صباحش خير. نروح المرة للوقفة الصحية، وأنت يعني لما تحزن بعيد الشر عنكم، أجسادنا يعني أحيانا تخزن قولوا المشاعر السلبية، الحزن، الطاقة اللي ما حلوة في مناطق محددة في الجسم. فيعني كل خلينا نقول كذا جزء في الجسم ممكن يخزن المشاعر معينة، حتى أنت تحس نفسك مثلا بثقل معين، تحس نفسك كذا كأنك تعبان مريض وأنت أصلا ما فيك شيء. ممكن أحيانا طاقتك ما حلوة، مشاعرك يعني حزين متضايق معصب، وهذا كله يصير مع مرور الوقت، يعني مش من مرة واحدة. فيقولكم أن الجسم يتذكر كل شيء، ويخزن الجسم المشاعر في أجزاء مختلفة. يعني مثلا لما يجيك قلق وصدمات عاطفية، هذا في المعدة، تحس ممكن عندك تكون اضطرابات في المعدة. أسفل الظهر يكون الخوف من عدم الاستقرار. عندك بعد في الركب مقاومة للتغيير، إذا كنت شخص ما تحب التغيير وجسمك يقاوم التغيير أو أنت تقاوم التغيير، فهذا ممكن في الركب. اليدين إذا كان عندك حاجة إلى السيطرة. الكتف دائما تحس مثلا إذا يعني كتفك يألمك، هذا معناته أنك أنت في أعباء تحملها عن الآخرين وضغوطات ممكن تكون أنت مالك علاقة فيها. حلقك ممكن يعورك كذا إذا تحس أن في عندك حقائق أنت ما تعبر عنها. والفك ممكن يألمك إذا كان في غضب مكبوت وكلمات أنت حاب تقولها وأنت ما قلتها. الصحة النفسية مش مجرد أفكار في راسك والتعبير عن المشاعر وإدارة الضغوط، خطوة أساسية علشان تحافظ على صحتك الجسدية. ودائما نقول الصحة النفسية تأثر بالصحة الجسدية، والصحة الجسدية تأثر بالصحة النفسية، يعني هذه أشياء كلها مرتبطة مع بعض. فحساسية الجهاز العصبي للألم، التوتر المزمن يرفع حساسية الدماغ لإشارات الألم، فرح يظهر عندك على شكل آلام مبهمة وإنت ما تعرف إيش سببها، أو سببها ممكن يكون نفسي.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية. كيف ممكن أساعدك؟
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
3: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك. تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
4: شيء طيب. كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
3: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
5: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

تزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

صباحكم عماني وبداية الساعة 9 من استديوهات هلا اف ام. يا صباح الخير والبركة على جميع المستمعين اللي يسمعونا اكيد في هذه اللحظات. نصبح عليكم بالخير. مجموعة من التفاصيل اللي راح نتكلم فيها بإذن الله خلال هذه الساعة، وعندنا ضيفة بعد شوية وموضوع بإذن الله تعالى كذا نستفيد منه كلنا في هذا المشوار الصباحي للمهتمين بالأشعة. اليوم نتكلم عن مواضيع تخص الأشعة ومع أخصائية الأشعة أكيد من المستشفى السلطاني بعد شوية بإذن الله تعالى. خلكم على السمع.

0: أنا سنجل أنا سنجل أنا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبغي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا

0: خليك معها الأفهم.
1: لعملاء جيتور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العذيبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-800-222.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: إذن مستمعينا، نفس ما قلنا قبل شوية، اليوم موضوع جديد راح نتكلم فيه في عودة هلا من السلطاني مرة أخرى. أكيد في صباحكم عماني ومواضيع جديدة راح نتكلم ونسولف عنها بإذن الله تعالى في الحلقات. واليوم مع أخصائية الأشعة ريما علي عبد الله الحسيني. نصبح عليش بالخير، يا هلا ومرحبا فيش.
1: أهلين حبيبتي، صباح النور وأهلا فيش.
0: يا هلا ومرحبا. إذن ريما، خبرينا بداية عن الطب النووي، يعني إيش هو الطب النووي وكيف يختلف عن الأشعة التشخيصية اللي الناس تعرفها؟
1: بالنسبة للطب النووي، هو واحد من أكثر التخصصات تطورا حاليا في مجال الطب. عندنا أحدث الأجهزة المتطورة باستمرار. في الطب النووي نحن نقوم بعلاج وتشخيص المرضى، بينما عندنا في الأشعة التشخيصية أو الأشعة التقليدية اللي هي تعتمد على تشريح الأعضاء بشكل عام، إن نحن نشوف العضو ككل. فالمقارنة بينها وبين الأشعة النووية إن نحن في الأشعة النووية نشوف الوظيفة والشكل أو التشريح، بينما في الأشعة التقليدية فقط نشوف الشكل.
0: بس المريض لما يسمع أول شيء، يعني خلينا نقول كذا طب نووي أو مثلا مادة مشعة، أحس أنه ممكن يحس شوية بالخوف، فهل هذا الخوف تتوقع أنه في محله؟ وإيش أكثر الأشياء اللي يعني المرضى يخافوا منها؟
1: صحيح، مثل ما قلتي إن موضوع اسم يعني الطب النووي، المادة المشعة، ونفس الشيء لما توصلهم رسالة الموعد يكون مكتوب فيها إن الطب النووي موقع في مركز الأورام، فيزيد الخوف عند المرضى، يكونوا يعني ما فاهمين إن إحنا ليش أصلاً نروح هذا القسم، إيش فينا. فالأغلب يكون تفكيره أن قسم الطب النووي يعني لأمراض السرطانات، للأورام، ما يعرفوا بالضبط ليش يروحوا هناك. فنحن بدورنا نشرح لهم ونفهمهم أن أساساً القسم عبارة عن أشعة تشخص الكثير من الأمراض.
0: فإيش دور أو طبيعة يعني عمل فني الأشعة في قسم الطب النووي، وإيش أصلاً اللي يصير كذا للمريض نبى نقترب من لما يدخل القسم ولغاية ما ينتهي الفحص؟
1: بالنسبة لأخصائي الأشعة أو فني الأشعة، نحن في أول الصباح نبدأ بتحضير الأدوية. طبعاً كل دواء يعني يختلف من فحص لآخر، كل فحص له دواء معين. فأول صباح نبدأ بتحضير الأدوية، من بعدها نستقبل المرضى، نتأكد من بياناتهم، من نوع الفحص الخاص لهم، وخلاص من بعد ما يكون المريض جاهز ومستعد نحن نشرح له كافة التعليمات وكافة الإجراءات اللي بتصير خلال الفحص. ونفس الشيء نشرح له أنه هو بيكون في عندنا مدة معينة، ما فقط يدخل القسم ويصور ويروح، لا، في كل فحص يعني له مدة انتظار معينة بعد ما نعطيه المادة. فبعد ما خلاص يكون كل شيء واضح للمريض، نحن نحقن المريض بالمادة المشعة، وبعدين نخليه في المنطقة الخاصة للانتظار. من بعدها، من بعد ما تنتهي فترة الانتظار الخاصة للمريض هذا، خلاص نبدأ ندخل المرضى بالترتيب لغرفة الأشعة. طبعا في عندنا أجهزة متخصصة اسمها أجهزة الجاما كاميرا، اللي هي سبكت سي تي والبيت سي تي.

0: كمية معينة من هذه المادة تعتمد على مثل ما قلت الوزن والطول. ف هي المادة ككل يعني تركيبتها مع الوقت تبدأ تتلاشى. فواحدة من التعليمات المهمة اللي نعطيها للمريض إنه هو يكثر من شرب السوائل بعد ما يطلع من القسم ويفرغ المثانة باستمرار، لأن المادة خلاص بتبدأ تتلاشى من الجسم تدريجيا. في حالة مثلا إذا كان الشخص معطاي قرعة شوية أكبر، ننصحه أنه هو يبتعد عن الأطفال لمدة معينة. طبعا كل مادة نفس الشيء لها مدة زمنية معينة لحد ما تتلاشى من الجسم. نفس الشيء بالنسبة للمرضعات، يكون في حالها تعليمات خاصة على حسب المادة اللي معطاي إياها.
1: إيش الفحوصات الأكثر شيوعاً اللي يتم إجراءها في قسم الطب النووي؟
0: بالنسبة للفحوصات، عندنا الكثير من الفحوصات اللي نسويها مثل ما قلت قبل، إن في عندنا فحوصات تشخيصية، في عندنا فحوصات علاجية. فأكثر الفحوصات اللي نسويها اللي هي فحص القلب، فحص الغدة الدرقية، فحص العظام، فحص الرئتين والكلى.
1: هل تصير أو صارت أن مثلا تكون الأشعة العادية أو المقطعية طبيعية، يعني ما في أي أمراض، لكن يكشف الطب النووي أن في مشكلة في وظيفة العضو؟ يعني أعطينا أمثلة أو مواقف صارت.
0: مثلا عندنا اللي هي بالنسبة للغدة الدرقية، فحص الغدة الدرقية المريض يجينا ويكون الطبيب يحتاج انه هو يعرف مدى نشاط الغدة هذه. فبعض الأحيان يكون المريض جاي، طبعا في فحوصات سابقة سواها مثلا فحص الدم، فممكن يظهر في فحص الدم ان الهرمونات اللي هي تفرزها الغدة تكون عالية. فالطبيب يريد يتأكد هل الغدة طبيعية أو فيها أي مشكلة، هل فيها نشاط أو فيها خمول. فعن طريق الفحص اللي نسويه نحن يظهر لنا بشكل واضح وصريح إذا كانت الغدة فيها نشاط أو خمول.
1: إيش أيضا الأمراض الأخرى اللي ممكن تطلع؟ يعني
0: من أكثر الأمراض اللي تقريبا نحن شبه يوم نسويها يعني الفحوصات اللي هي فحوصات القلب. ففحوصات القلب نحن نشوف اللي هي الشرايين اللي تغذي القلب، توضح لي إذا كان في أي انسداد في أحد الشرايين، يوضح في الأشعة عندنا نحن. يعني ما يحتاج إن مثلا المريض يروح للقسطرة أو الأشعات الثانية، خلاص مجرد إن هذه الأشعة توضح لي إذا كان في أي مشكلة في الشرايين أو تغذية القلب.
1: وكيف يعني استقبال المرضى للخبر؟ يعني خصوصا نحن نتكلم إذا كان هو سوى فحوصات قبل وسوى أشعة اللي هي الأشعة المقطعية، صح؟ وشاف إنه طبيعي، فلما يجي مثلا ممكن عندكم ينصدم إنه في مثلا مرض معين.
0: هو نحن بالنسبة لنا يعني نحن مجرد إن نسوي الأشعة وبعدين نرجع نرسلها للطبيب اللي محولنا. فهو أوردي من البداية الطبيب يكون أعطنا كل الاحتمالات وكل التوقعات اللي ممكن إنها تكون نتيجة للأشعة اللي بيسويها.
1: فأنتوا ما واجد تشوفوا كيف مشاعر
0: نحن
1: الناس؟
0: أيوة
1: يعني
0: نحن فقط نتعامل مع المريض خلال هذيك الفترة اللي هي فترة الأشعة، ومن بعدها عاد النتيجة أصلا يعني أحيانا تحتاج شوية فترة. فالدكاترة بعدين يتواصلوا مع بعضهم ويكون يعني الخبر للمريض عن طريق الطبيب.
1: طبيب انزين، يعني هل ممكن يجيوكم بعض المرضى بعدين خلاص يخافوا ويرجعوا، يعني يكنسلوا مثلا الموعد، في مشكلة شوية ما يطيعوا يدخلوا؟
0: في بعض المرضى يجيونا ويكونوا يعني حاطين في بالهم ان نحن اساسا يعني خايفين. في نفس الوقت تكون عندهم تجارب سابقة، يعني اكثر الاشياء اللي اواجهها او اني شفتها، المريض أول شيء يريد يسوي لما يوصل للقسم يريد يشوف الجهاز كيف شكل الجهاز، لأن أنا يعني أنا أول ما أسمع أن المريض يريد يشوف الجهاز أكون متأكدة وعارفة أنه هو قبل سوى مثلا رنين مغناطيسي. طبعا جهاز الرنين المغناطيسي الأغلب يعني يكون مذعور منه، ف يعني نحن عادي يعني بكل سهولة نقدر ناخذ المريض ونخليه يشوف الجهاز ونشرح له أن الجهاز أساسا مفتوح، ما مثل مثلا الأجهزة المغلقة اللي هي تكون فيها مثل الكتمة. فيعني في بعض منهم قليل جدا اللي ما يقتنعوا، بس نحن يعني

0: الأغلب إن نحن نقدر نقنعهم، وأساساً هم يشوفوا يعني المرضى الثانيين، أحياناً حتى المرضى يسألوا بعضهم البعض كيف تجربتك، ف يعني أمورهم طيبة تكون
1: تمام، يعني ما أنه في هذيك المخاوف الكثيرة، بس في البداية ممكن لما يسمع الواحد أنه أشعة ونويف عشان كذا،
0: بعد الشرح خلاص أمورهم تكون طيبة.
1: يعني كم يستغرق الفحص في العادة؟ يحتاج مثلا المريض أنه يحضر نفسه بشكل مثلا مسبق من البيت، أنتوا تعطوا تعليمات؟ وليش بعض المرضى ممكن يعني تطلبوا منهم أنتوا أنه ينتظروا كذا قبل ما تبدوا البروسيس يعني كامل؟
0: أيوة، بالنسبة للانتظار تختلف من مريض لآخر، من فحص لآخر. أغلب فحوصاتنا ما تحتاج تحضير مسبق، بس في فحوصات عندنا تحتاج أن المريض يكون متحضر لها من قبل. مثلا فحص الغدة يحتاج أن المريض يوقف الدواء لمدة معينة قبل الفحص، فهنا نحن نقوم بالاتصال بالمريض قبل بفترة، نعطيه تعليمات إنه قبل الفحص مثلا بخمس أيام ست أيام تبدأ توقف الدواء، ومن بعدها خلاص أموره تكون طيبة. وبعد مثلا عندنا فحص القلب، المريض لازم يكون صايم، نتصل فيه قبل بيوم أو بيومين نخبرهم إنه لازم تكونوا صايمين، يكون ممنوع إنهم يشربوا قهوة وشاي، وأدويتهم إذا عندهم أدوية أو شيء يأخذوها أول صباح قبل ما يجي الفحص.
1: وبالعادة تكون في استجابة يعني من المرضى، لأنه ممكن أحيانا بعض المرضى شوية يخالفوا بعض التعليمات؟
0: بالنسبة للمرضى يعني أغلبهم منهم يتبعوا التعليمات، في منهم المشكلة إذا صار إن مثلا في الاتصال في أكثر من رقم نتصل فيه ما يردوا، أو مثلا مشكلة الأرقام يعني إن المريض ما توصل التعليمات بشكل صحيح، يضطر إنه يوصل عنا وبعدين يرجع مرة ثانية نعطيه موعد ثاني.
1: وبالنسبة لكبار السن؟
0: بالنسبة لكبار السن طبعا مثل ما قلت لك إنه في عنا أكثر من رقم نتصل فيه نعطيهم التعليمات، أغلبهم يكون مثلا عاطلنا رقم الأولاد أو رقم أحد الأقارب، خلاص هو يكون معه ويساعده إنه هو يعني يكون مستعد.
1: لا أقصد إنه أحيانا كبار السن شوية في صعوبة في التعامل معهم خصوصا في هذه الأشياء.
0: أيوة. بالنسبة لنا إحنا يعني خلاص تعودنا عليهم، أول ما يوصلوا نكون خلاص متفاهمين معهم، نشرح لهم كل شيء بالتفصيل، نطمنهم عن الفحص، ونطمنهم إنه يعني إن شاء الله تكون أمورهم طيبة والفحص يكون بسلاسة.
1: هل مخاوفهم تكون مختلفة عن الأشخاص ممكن اللي يكونوا أصغر سنة؟ يعني إيش أبرز الأشياء اللي تسمعيها منهم؟
0: مخاوفهم عادة إنهم يكونوا مثلا مروا في أكثر من نوع أشعة، فهم خايفين ليش نحن نسوي أكثر من فحص، وإن نفس الشيء إنهم ما يحبوا يكونوا فترة طويلة داخل عند الجهاز. فنحن دائما نطمنهم إن بالنسبة للأشعة عندنا نحن غالبا المرافقين يقدروا يكونوا مع المريض داخل في الغرفة أو حتى جنبه، فيكون أكثر مطمئن وأكثر راحة يعني.
1: ويعني خلاص يكون في سلاسة في الموضوع. أيوه. مش في هذيك التعقيد يعني. لا نفس البروسيس كل يمر على كل الأعمار عادي؟
0: أيوه نفس الشيء على كل الأعمار. مثلا إذا صار إنه في مريض أو مثلا كبير في السن ما يقدر إنه هو يثبت جسمه بوضعية معينة لفترة زمنية طويلة شوية، نحن ممكن إن نحن نلجأ للتخدير اللي هو آخر شيء ممكن إن نحن نلجأ له، لأن مثل ما قلت ممكن إن مثلا الأقارب أو المرافق اللي جاي معه ممكن إن هو يساعده مثلا في إنه يثبت يدينه أو إنه يساعده إنه هو يهدي، فخلاص أمورهم تكون طيبة.
1: والأطفال من كم سنة ممكن مسموح؟
0: الأطفال عادي حتى من عمر أيام نحن نسوي لهم الفحص.
1: عاد كيف تتعاملوا مع الأهالي؟ لأن أحس أن تعرفي طفل عمره أيام
0: صحيح
1: فيكون في رفض شوية.
0: بالنسبة للأهالي لما يوصلوا عندنا يكونوا خلاص يعني الدكتور قبل ما يجيوا عندنا ينقلهم للفحص يكون خلاص شارح لهم كل شيء ومفهمنهم إن الفحص هذا يعني مهم جدا للطفل هذا، خاصة اللي هم في عمر الأيام. نحن في عمر الأيام غالبا نسوي اللي هو الفحص للغدة، اللي هم يكونوا ما مكتشفين هل الغدة موجودة، اللي هي الغدة هل موجودة أو إنها غير موجودة، لأن في حالة إنها هي غير موجودة أو خاملة ضروري قبل عمر الشهر يبدأ إنه هو يأخذ الأدوية الخاصة بهذه الغدة عشان اللي هو تطور الجنين. فخلاص الأهل يعني يكونوا صبورين، يتحملوا الموقف هذاك الصياح شوية، وأمور كلهم طيب إن شاء الله.
1: إيش الصعوبات في يعني مسألة التعامل مع الأطفال في عمر الأيام؟
0: واحدة من الصعوبات اللي هي ممكن تواجهها الممرضات عندنا إحنا إن هم يحطوا الإبرة عشان المادة. فبالعكس نحن عندنا ممرضات يعني ما شاء الله عليهم يعرفوا يتعاملوا مع الأطفال بشكل يعني سريع. بالنسبة حالنا نحن في غرفة الأشعة غالبا يعني الأطفال مثل ما قلت قبل إن عادي الأم تكون جنب الطفل حتى إنها تطبطب عليه ما مشكلة. في بعض الأعمار اللي هي شوية تكون أكبر ممكن إنه هو حتى يشوف التليفون نسمح لهم يعني عادي، فتكون يعني سلاسة في التصوير خلاص. يعني أمورنا طيبة تكون ونصور بكل سهولة.
1: أنا أتوقع الأكثر صعوبة هي مشاعر الأهل هذاك الوقت.
0: صحيح.
1: أيوة يعني صحيح. خصوصا الأمهات. أيوة. إن مسألة الإبرة
0: بس نحن لا يعني نكلمها أيام. إن نحن حاسين فيش بس لازم تصبري عشان الطفل عشان صحته، وهي مسألة وقت بسيط وخلاص.
1: ما حد يعاند عادي يعني ما صادفكم إن لا والله ولدي وكيف
0: قليل جدا.
1: وفي هذه المسألة أنتوا كيف يعني في هذا الوقت أنتوا كيف تتصرفوا أصلا لما تشوفوا إن في الأهل رافضين مثلا هذه المسألة؟
0: يجي أكثر من شخص يحاول إنه يقنع الأب أو الأم، نخبرهم عن أهمية هذا الفحص وإيش المخاطر اللي ممكن إنها تنتج إذا الفحص هذا ما تم. فخلاص يعني هو يكون مستوعب ويحاول إنه يصبر نفسه في حال إنه مثلا جاي الأم والأب، إذا الأم تحس إنها هي ما تقدر ننصحها إنها هي تكون برا ويكون الأب مع الطفل أو العكس.
1: إنزين إيش أكثر شيء ممكن يسووه المرضى ريما يعني كذا أثناء الفحص ويأثر على جودة الصورة بدون ما ينتبه؟
0: بالنسبة لبعض الفحوصات نحن عندنا أي حركة بسيطة في يعني خلال الفحص ممكن إنها هي تلغي الفحص بالكامل وتعيده كامل. فنحن قبل ما نبدأ الفحص نعطي تعليمات صارمة للمريض ونوضح له إن في حال صارت أي حركة، في حال صارت أي يعني أي شيء غير مرغوب، ممكن إن نحن نضطر نعيد الفحص في يوم ثاني. فأغلب المرضى لا يكونوا شوية يعني مستوعبين إن لا أنا ما يخلصني إني جاي من مكان بعيد أعيد الفحص مرة ثانية، فيكونوا ملتزمين أكثر. بس في بعضها ممكن إذا مثلا قلنا بعض الفحوصات إذا تحرك الطفل خلاص نحن بعدين نقدر إن نحن نعدل الصور بحيث إنها هي تكون بشكل أحسن يعني.
1: زين يعني الطب النووي هل يستخدم أيضا في تشخيص ومتابعة السرطان؟
0: أيوة في عندنا فحوصات خاصة لمتابعة انتشاره أو متابعة نشاطه في أماكن معينة. نفس الشيء مثل ما قلت في البداية نحن عندنا قسم علاجي اللي هو يستخدم المواد المشعة المتخصصة لعلاج بعض الأمراض، أو إن نحن نستخدمها لتقليل من نشاط بعض الخلايا اللي هي غير طبيعية.
1: أنت قلت إن المادة المشعة ما تبقى كثير في الجسم على حسب يعني الوزن والطول والجرعة أصلاً يعني اللي عطيتوها للمريض. بالنسبة أيضاً نفس الشيء هذا للسرطان، لأن يا أخي كأني أشوف أحياناً إن لا يعزلوهم في غرفة وما يطلعوا وفترة.
0: بالنسبة للعزل هذا يكون للعلاج الإشعاعي اللي هم يكونوا معطايين جرعة مادة مشعة غالبا متخصصة للغدة، اللي هم المرضى اللي يعانوا من الخلايا السرطانية أو الأورام في الغدة من بعد ما يتم إجراء عملية استئصال الغدة لهم يجيوا عندنا عشان نكتشف هل باقي خلايا من هذه الغدة أو إنه خلاص المادة كامل راحت من تم استئصال كامل الغدة من هذا من منطقة الرقبة. في حال إنه كان في بقايا خلاص المادة اللي نحن عطيناهم إياها بتبدأ إنها هي تقلل نشاط هذيل الخلايا الموجودة، ومن بعدها المريض يتابع العلاجات الثانية. مثل ما قلتي هذا المريض يكون في حالة تعليمات خاصة، يتم عزل المريض لمدة معينة داخل المستشفى. ونفس الشيء من بعد ما يطلع من عندنا نحن نعطيه تعليمات صارمة إنه لازم يعزل نفسه في البيت، إنه يكون بعيد عن الأطفال وبعيد عن الحوامل لمدة معينة ومن بعدها خلاص.
1: طيب بالنسبة للحوامل اللي يحتاجوا يعني الفحوصات هل تسوي لهم هذا الفحص ولا مضر على الجنين؟
0: بالنسبة للفحوصات للحوامل تعتمد على حسب مدى خطورة أو وضع الأم الحامل أو إن ضرورة هذا الفحص لها. في حال إنك شفنا إن الفحص ممكن إن هو يتأجل، ممكن إن نحن نأجل الفحص لبعد الولادة، أو ممكن إن هو إن نحن نشوف لها فحص آخر يكون بديل للفحص اللي عندنا. ففي الأخير نحن نشوف اللي هي نوازن بين الخطورة للجنين وبين أهمية الفحص للأم.
1: بس ما تسوي لها هذا الفحص؟
0: نسوي في بعض الأحيان. يعني في بعض الفحوصات أنا شفتها قبل سويناها للأمهات الحوامل، بس نفس ما قلت إن هي تكون يعني الجرعة بسيطة اللي معطاها إياها فقط للتشخيص.
1: وما في مخاوف من تشوهات مثلا على الجنين لا قدر الله؟
0: لحد الحين ما في أي يعني أي دراسات أثبتت إن إذا نحن عطينا هذه الجرعة البسيطة ممكن إن يصير لنا كذا. طبعا الأم قبل ما تدخل هناك تكون عارفة كل الاحتمالات وكل الأشياء اللي ممكن إنها تصير، وتكون موقعة على ورقة إن أنا على دراية على كل شيء يعني، وإني وافقت على الفحص لصحتي.
1: طيب ريما، يعني كثرة التعرض للأشعة أتوقع واحدة من الأشياء المنتشرة أن الأشعة والفحوصات الطبية لما يتعرض لها الشخص يعني بكثرة في حياته ممكن تكون ضارة، صح هذا الشيء أو هذه الفكرة؟
0: بالنسبة للفحوصات يعني بالنسبة لنا نحن في قسم الأشعة يعني المرضى حتى يستغربوا أن أنتوا كيف تداوموا في هذه الأقسام، إذا مثلا وحدة حامل وتداوم في القسم هنا عاد صدمة بالنسبة لهم يعني أن أنت كيف موجودة في القسم. فنحن بالنسبة لنا يعني في كثير من الإجراءات الاحترازية والأجهزة اللي نلبسها تقيس لنا الأشعة التعرض، فكل شيء محسوب وكل شيء يعني تحت الأشياء يعني تحت مظلة الأمن وال يعني السلامة، إن نحن مستحيل إن نحن نعرض المريض لجرعات كبيرة أو ل يعني لكميات كبيرة من الأشعة. فيعني موضوع إن نحن نتعرض لكميات كبيرة من الأشعة ممكن إنها تأثر علينا أو تسبب لنا أمراض، هذا يعني شيء غير صحيح.
1: ممكن تكون مخاوف من الناس
0: أغلبها.
1: بس إيش الإشاعات أيضا المنتشرة بجانب هذه المخاوف؟ في إشاعات أيضا ومخاوف أكيد أكثر منتشرة أيضا عن الطب النووي، تسمعيها يعني أنت لما تجلسي تطلعي ويعرفوش إن شنتي في هذا القسم.
0: هو مثل ما قلت لش يعني هم أكثر شيء يصدمهم إن نحن إن في حوامل ويداوموا، يعني هم كل تفكيرهم إن إذا كانت في واحدة حامل خلاص بتأخذ إجازة طول الفترة وبتكون في البيت لأن ما يصير تداوم أو ما يصير تكون هناك. ونفس الشيء للأطفال، هم يستغربوا يعني إن هل ممكن إن الطفل يسوي أشعة أو إن يأخذ مادة مشعة. فمثل ما قلت إن هي أساسا يعني لما نتعمق فيها نوجد إن يعني كل شيء مدروس وكل شيء دقيق، وإن نحن ما ممكن إن نحن نعطي شيء عشوائي.
1: إذن إيش أصعب المواقف اللي ممكن يواجهها يعني فني الطب النووي أثناء عمله؟
0: من أصعب المواقف اللي هي مثل ما ذكرتها سابقا إن يجينا المريض وهو خايف. أغلب المرضى يجيونا مثلا لفحص معين ويكون قارين في النت عن فحص آخر مثل ما قلت اللي هو الفحص اللي يحتاج العزل اللي يحتاج الكثير من الإجراءات. فأغلب المرضى لما يوصلوا عندنا يعني مثلا أنا أكثر من مريض صادف إنه هو قاري عن موضوع العزل وعن موضوع العلاج هذاك، فأنا أشرح له بدوري إن أنت اليوم جاي عشان فحص تشخيصي مش فحص علاجي. فالفحص التشخيصي يختلف تماما عن الفحص العلاجي، إنه هو بيكون بشكل أخف، الجرعة كمية أقل، حتى الفترة الزمنية اللي يحتاجها المريض لحد ما تطلع المادة من جسمه تكون أقل بكثير.
1: طيب نحن في نهاية لقاء ريما، يعني إيش النصيحة اللي تقدميها للأشخاص اللي يسمعون الحين واللي ممكن يعني لا قدر الله راح يخضعوا لأول فحص للطب النووي؟
0: بالنسبة لي الطب النووي الحين صار واحد من أهم الفحوصات اللي يحتاجوها الدكاترة في التشخيص وفي العلاج. ف يعني المريض قبل ما يجينا المفروض انه هو يسأل، يتثقف اكثر، يتأكد عن الموضوع، بحيث انه لما يكون واصل عنا في القسم يكون مرتاح، يكون مطمن ان اموره بتكون طيبة، هو مجرد فحص بسيط ومن بعدها خلاص بيطلع يكمل حياته الطبيعية. واحدة من المعلومات اللي ممكن تصدم البعض انها الجرعة الإشعاعية اللي توصل للمريض من الأشعة النووية هي أقل بكثير من الأشعة اللي ممكن توصله عن طريق الأشعة المقطعية. فما أتوقع أن في حد يتخيل أن كلمة طب نووي أساسا عبارة عن مواد بسيطة، كميات بسيطة من الإشعاع. إذا قارناها بأجهزة ثانية ممكن أنها تكون أقل بكثير. أطمن الكل أن موضوع قسم أو فحوصات الطب النووي هي فحوصات بسيطة تشخيصية نستخدمها بعناية وبدقة، تساعد الطبيب أنه هو يعالج الكثير من الأمراض أو يشخص الكثير من الأمراض بكل سهولة.
1: كل الشكر لش ريما على هذه المعلومات، ونتمنى أيضا أن المستمعين وصلت لهم الفكرة الله. وإذا في كذا فكرة مغلوطة إن شاء الله تكوني صححتيها أيضا للمستمعين. إذن ريما علي عبد الله الإحساني، أخصائية أشعة في المستشفى السلطاني، شكرا لش وشكرا على تواجدك معنا في هلا إف إم.
0: العفو حبيبتي.
2: صباحكم عماني على هلا إف إم.

درب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرا المشاعر.

اني وحدي بعيني شنتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل هواية، والحمد لله على هذا القرار.

0: لك شيء بس لا تضحك علي.
1: خل أقول
0: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
1: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت حالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
2: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
3: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مرحبا فيكم مستمعين مكملين ومتواصلين في مشوار صباحكم عماني. واليوم نتكلم عن مصطلح صرنا نسمع كثير في الفترة الأخيرة يعني في حياتنا بصراحة، وأكيد نحن نعرف معناه ويمكن بعضنا اختبر معناه، يعني مر بمعناه. كيف؟ نحن اليوم نتكلم عن تعفن الدماغ. تعفن الدماغ اللي يجي بسبب الإفراط في استخدام الأجهزة والشاشات والاعتماد المستمر دائما على المحتوى الرقمي، وهذا يؤدي أكيد إلى تراجع المخ والعقل يعني بشكل عام على التركيز وزيادة الشعور بالقلق اللي هو التعفن الدماغي. فصرنا نسمع كثير هذا المصطلح وصرنا ممكن أحيانا نعيشه. أبسط مثال يخليك تعرف أنك أنت فيك تعفن دماغي، انك ما تتحمل تشوف فيديو طويل، ما تتحمل تشوف فيديو حد يتكلم فيه ممكن كذا يعطيك مقدمة انت بمرة تتنرفز. الفيديو تبغى يكون مختصر، يعني 24 ساعة انت بس محتوى ورا محتوى، هذا المحتوى غير عن هذا المحتوى، هذا المحتوى ثواني، هذاك اقل من هذا المحتوى مثلا 30 ثانية، هذاك 20 ثانية. فانت خلاص تعودت ان كل شيء بسرعة بسرعة، ومحتوى رقمي وفيديو ورا فيديو، خصوصا مسألة الاكسبلور والتيك توك وهذه الامور هي اللي تخلي انت دماغك يوصل لمرحلة التعفن الدماغ. فعلشان تواجه هذه التأثيرات أول شيء لازم يكون في موازنة بين الوقت الرقمي، توازن بأنشطة أيضا واقعية مثل ممارسة الرياضة، تطلع تمشي للأماكن المفتوحة، تقرأ، تتواصل مع الآخرين كذا بشكل مباشر، أكيد إلى جانب مهم جدا أنك أنت تحصل على فترات منتظمة وبعيدا عن الشاشات. هذا الشيء شوي شوي تدريجيا راح يساعد على استعادة التركيز والحفاظ على حدة الذهن. اتذكر أنك أنت قدوة، يعني قبل ما تمنع ولدك في البيت من استخدام الشاشات أنت لازم أول شيء تبدأ بهذا الشيء. يعني مثلا الأم والأب طفلكم يشوفكم أنتوا 24 ساعة على التليفون على الآيباد، كل حياتكم محتوى رقمي وأنتوا تمنعوه، يعني أحس أنه شوية في تناقض في الموضوع. بينما لما تقضوا كلكم أنتوا في البيت أنشطة واقعية، أنشطة كذا تكون يعني خلنا نقول تنشط دماغكم وتنشط أيضا دماغ أبنائكم، هنا ممكن أنت يعني أنا سمعت في مرة فيديو، يعني أعتقد هو استشاري أسري أنا ما متأكدة، بس كان يقول إنه لا تنصح ابنك، يعني أنت سوي الشيء اللي تباه هو يسويه وراح تلقائيا راح يبدأ يقلدك، راح يبدأ يسوي. بينما تعطيه محاضرة ورا محاضرة داخليا هو يقولها يلا بدأ أبوي ينصح وبدأ بالمحاضرات، أو بدأت أمي تنصح وبدأت بالمحاضرات، والكلام واللي تقوله أنت هو ومتعب نفسك هو يدخله من إذن ويطلع من الإذن الثانية. بينما لو عطيته كذا نصيحة بشكل مبسط وأنت أصلا طبقتها وارد جدا أن ابنك راح يقلدك. ويعني الله يعطيكم الصحة والعافية كلكم، وخبروني هل أنتوا حاسين أن في حياتكم كله بس محتوى رقمي؟ حاسين أصلا في فترة من فترات حياتكم وصلتوا لمسألة التعفن الدماغي؟ خلونا نشوف مشاركاتكم على الواتساب.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
0: مستمعينا الأحبة نحن نوصل معكم لختام مشوار حلقة الأربعاء من صباحكم عماني، وبإذن الله لقاءنا راح يتجدد بكرة في آخر حلقة في هذا الأسبوع. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.

مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. ليش الطائرات تكون باردة؟ غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق، لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافئة. معلومة على الطائر تسمعوها على هل

0: خسرنا. يلا هالجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
0: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

كثير ما ندخل على المريض في العناية المركزة ونسكت لأن نحس إنه ما يسمعنا، لكن بعض الدراسات أعطتنا فهم مختلف كليا. في بحث نشر في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عام 2024 وجد الباحثون أن تقريبا ربع المرضى الذين لا يستجيبون ظاهريا للأوامر كانت أدمغتهم قادرة على الاستجابة لمهام ذهنية تم رصدها بتخطيط الدماغ أو الرنين الوظيفي، بمعنى أن غياب الحركة أو الكلام لا يعني دائما غياب الإدراك بالكامل. لذلك وجودنا بجانب المريض مهم، كلمة طيبة، حوار من صوت مألوف أو دعاء قد يكون له أثر حتى لو ما شفنا استجابة مباشرة. وتفاصيل أكثر عن آخر الأبحاث والتطورات في عالم الطب بنطرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: الحين هو عمره في الأربعين، وريدها البنت عمرها 28، توه بدأ يفكرني عشان موضوع الأولاد. وين أنت كنت قبل؟
1: عندي تينة ما ثمرت، أضحك مع العامل مالي يعني، عطتني أسبوع إذا ما يجي قص كنسل
2: أسبوع محمد بالثمر والله العظيم.
1: هل شيء واقع؟ أنا ما أقدر أقول لك إن كلمته صار، لكن ما بتقدر صار هالشيء.
3: ما في حادث صار بسبب مطبات هوائية، لازم كباسنجر تجلس مكانك، لأن ما تعرف ممكن في شنطة تطيح أو أنت تطيح على الأرضية وتتعور بسببك نزل الطيارة.
4: السوالف ما خلصت، وعندنا سوالف جديدة وتجارب لازم نسمع. أنا ماهر الرجالي وراح أكون معكم في شوية سوالف
5: كل أثنين 8 المساء على هلا اف ام.
6: شوية سوالف
7: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
9: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي خاصة البس اتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي ليك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحدة وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجة هتقلقني؟ الف حلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسية وبنعمل التمرينات النفسية. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح، ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة لا. أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إن هو مريض.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على هلا اف ام. تعرفوا مستمعينا ان قطرة الماء ما تنتهي بمجرد استخدامها، لكن ممكن تبدأ منها حياة جديدة. هذه مش قصة عابرة، هذه قصة تنكتب كل يوم في عمان.
1: منهل نماء،
0: في منهل نماء بيكون لكل قطرة ماء حكاية ولكل مورد مستقبل، وبين الطبيعة والابتكار راح تنولد حلول بالتأكيد قادرة انها تصنع الفرق.
1: منهل نماء،
0: هلا فيكم في منهل نماء، سلسلة حوارات نكتشف فيها كيف تتحول المياه إلى قيمة وكيف تصنع الاستدامة مستقبلا أكثر ازدهارا لعمان. منهل نماء،
2: منهل نماء على هلا اف ام بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، نصبح عليكم بالخير في برنامج منهل نماء. هذه الوقفة اللي نواصل فيها الحديث عن المياه المجددة، هذه المرة راح نقترب من موضوع يثير الكثير من التساؤلات. المياه المجددة، هل هي آمنة فعلا وأين تقف الحقيقة بعيدا عن الشائعات؟ مع الدكتور أحمد البوسعيدي، باحث بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. نصبح عليك بالخير، يا هلا ومرحبا.
4: حياكم الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
3: إذن دكتور، بداية إيش الفرق بين المياه المعالجة والمياه المجددة، ويعني هل المصطلحات أو هل المصطلحين هذيل نفس الشيء؟
4: هي المياه المعالجة، أنا كم شرح لنفسه فيها مياه معالجة الصرف الصحي، يعني شرح نفسه بنفسها. بس نماء للمياه بغت تغير فكر المجتمع، فقاس نسميها المياه المجددة. فهذا كان المفروض عندي الحين حاليا مياه المعالجة الصرف الصحي نفسها هي المياه المجددة.
3: إيش أهم المؤشرات اللي تم فحصها علشان يتأكدوا من جودة وسلامة هذه المياه؟
4: غالبا أكثر مقيم أنه إذا المياه آمنة وغير آمنة هي المحافظات البيولوجية أو البحوث المحلل بتحليل البيولوجية، هي البكتيريا والفيروسات. لكن مع هذا ما ننسى التحليل الكيميائية والفيزيائية. الكيميائية مقدمها العناصر الثقيلة، السامة وغيرها. طبعا الفيزيائية هذا بالعادة اتخاذ تام العين الثقيلة والشوائب لتراب العين. أما البيولوجية والكيميائية هذا أكثر شيء تقاس وتفحص دائما عشان تتأكد من الماء نقي أو غير نقي.
3: في أكيد مخاوف نحن نسمعها وانت أكيد تسمعها بعد دكتور، منتشرة عن استخدام المياه المجددة في الزراعة بالتحديد، أنه ممكن يعني يؤدي إلى تلوث أو انتقال الملوثات إلى التربة أو النباتات، فإلى أي مدى صحة هذا الكلام؟
4: والتخوف ما من بد، يعني الإنسان كل لما كانت المياه مصدرها صرف صحي، إذا صرف صحي جاء من البيوت منازل شوي أكثر أمانا. أما إذا فيها مياه جاء من مصانع، جاء من منتجات غير آدمية، تبي تخوف هل فيها بالفعل فيها مركبات ثقيلة مثل الزنك والحديد وغيرها وغيرها وغيرها، أو فيها ميكروبات سامة، أو فيها الحين تسمى في حاجة تسمها الملوثات الطارئة، لا تدحين تجي من التجميل، تجي من الكلاب، من الأشياء اللي من أطعمة تعطى للحيوانات، خاصة مربين الحيوانات. فالحين الناس خاف منها كمية كثيرة، فيها تعديل جيني أو وراثي. فالحمد لله إحنا مياه عمان لما فحصناها ما وجدنا فيها، كان في شكوك هنا وهناك، لكن بحثنا ما شاء الله عملنا بحوث زراعية مع شركة نماء للمياه لمدة أكثر من 5 سنوات، حين 7 سنوات، وقارناها مع عدة دول، دول محلية ودولية. ما الحمد لله بعد احنا في ظل في الوسط الآمن الحمد لله.
3: أيضا نفس الشيء، في البعض يقول لك إن احنا لما نستخدم المياه المجددة لفترات طويلة هذا الشيء يضر، نفس الشيء هل له علاقة بالمدة ولا لا؟ هو آمن آمن مهما انت استخدمته في طولة المدة.
4: هو كان رؤية المزارع أننا إذا زرعت محاصيل قصيرة المدى مثلا الخس والطماط شهر شهرين تحصديها وخلصت، بس فما بال لو زرعت مثلا النخيل، ليمون، رمان، أي شيء بيذام، أي شيء معمر. فبالفعل هذا مع الوقت يمتص مواد سامة ويحطها في الثمرة. كان أول حلنا حالة عندما سمسمها الشجرة المباركة اللي هي شجرة النخيل، عملنا عليها فحوصات. احنا في الجامعة الحين أكثر من 15 سنة تسقى بالماء الصرف الصحي المعالج، الحين نسميها المياه المجددة. فالحمد لله أطلقنا على الشجرة المباركة. ليش؟ لا لأنها تعق كل السميات، أو إذا في سميات ترميها في الزور القديم، فيأتي المزارع فيقصها تجدد النخلة مرة ثانية وتحط في الثمرة اللي هي الحاجة النظيفة الطيبة للإنسان. أخذ لك العنين سبحان الله كأنها الشجرة المباركة تصفي ما هو موجود في التربة وتعطي الإنسان الشيء الطيب.
3: يعني دكتور العبارة اللي هي مياه الصرف الصحي اللي الأشخاص تربطها على طول بعدم الأمان، هذا الاعتقاد غير صحيح.
4: غير صحيح.
3: أزين إيش أكثر المفاهيم والإشاعات اللي تسمعوها يعني في المجتمع حول المياه المجددة؟
4: ولما يجي إنسان فكرة يسمع كلمة مياه صرف صحي معالجة يروح فكرة بعيد بيولوجيا، هذا ما يبالوع ما يبوالية وسخة وع، يعني فيها كأنه حاجة ثقيلة تلوع الإنسان. لذلك شركتنا ما قالت حسن نغير الفكر هذا ونعطيها شيء بعيد عن هذا الفكر عشان الإنسان ما يروح بفكرة بعيد. هي طبعا لما نقارنها بالماء الداخل قبل التصفية أو قبل التنقية وبعد التنقية فرق كبير شاسع، مياه ملوثة فيها كثير من البيولوجيات الملوثات تطلع ماء صافي صافي معقم. فاللي يشوف هذا يقول سبحان الله هل هذه كان مصدرها بالفعل هذه من مياه البوالية أو المياه مصرف صحي. فلكن عد لما فكره يقول استخدم الزراعة أو شيء ثاني هي يرجع فكره لمصدرها الأساسي، فلازم نغير فكر الناس. احنا عندنا فكرة استنبطناها من فين، من سنغافورة. سنغافورة يستخدم مياه الصرف الصحي معالجة رباعيا، يعني يحلوها بكمية عالية ويستخدموها قام يعلبوها في مياه بلاستيكية يعني قناني، فسأطلق عليها المياه الجديدة. فكرة كامل الشعب فكرة كامل ما أطلق عليها مياه الصرف الصحي أو مياه منازل، أطلق مياه عشان بس يثيروا فضول الناس ويغير فكرة الناس أن هذه مياه وطنية محلاة أو منقاة ومعالجة بكمية عالية مرتكلة للشرب. احنا ما نقول حل العمانيين شربوا المياه، نقول الحمد لله أن الله أعطانا خير كثير، مياه محلاة وعندنا مياه تحلية ومياه جوفية، لكن على الأقل يا أهل عمان استخدم هذا الماء للزراعة. حرام يصفى بكميات كبيرة ويرمى في البحر، الحين تقريبا 50% في البحر، فكأنك ترمى فلوس في البحر تنقي ترمى في البحر. هذا مفروض مصدر نشتغل بكمية كبيرة في الاتجاه الزراعي، وإن عمان فيها شح مياه ليش ما يكون هذا المصدر هو المياه المجددة للزراعة؟
3: إنزين كيف ممكن يعني نخلي المزارع يتأكد من أن هذه المياه المجددة اللي هو يستخدمها مطابقة للمواصفات وآمنة عشان هم بعد يعني يطمنوا؟
4: هو إذا عشان يبرد فؤاده طبعا ممكن يأخذ معينة من المياه ويسيف حصى في الجامعة في المراكز البحثية تبع وزارة الزراعة تبع النما، لكن النما في العالم ما تطلق المياه هذا في الشبكة لأنها كان مطابقة للمواصفات.

0: ماي أو إن الحكم عليها يحتاج لازم الفحوصات المخبرية اللي أنت تكلمت
1: هي عنها. هي ممكن نلاحظها إن إذا في ملوحة أو في لون متغير, في لون في إصفرار أو في مشكلة, لكن في العادة إنه هذا ما مصدرها المياه الصرف الصحي. إذا في خلة في شبكة النماء يمكن في بعض الألبيب عندها ارتباط مياه البحر قليمة وحاجة, لكن الحمد لله كان في هذا المشاكل الحين بشبكة النماء ترمم كل الشبكة. في الحين نجيب بالفعل من المحطات مصفى منقى ومعقم يوصل للمزارع أو كل خطوط الخط الباطنة في عمان إن شاء الله.
0: فمن خلال الدراسات, بس علشان نأكد للمستمعين دكتور مرة ثانية, يعني الدراسات والأبحاث اللي أنتوا سويتوها خلال هذه السنين, أعتقد أنت ذكرت 6 أو 7 سنوات, إيش تقول النتائج حول سلامة استخدام المياه المجددة؟
1: إذا قدلش أن إحنا كعنا بحث دولي بين عمان والأردن وتونس بتمويل أمريكي مع شرف أمريكي طبعا, زرنا البلدان هذه فمقارنة المزروعات والمنتجات الزراعية وجودة المياه, عمان كان في الصدارة, أحسن مياه نقاوة وصفاوة وتعقيمة. فهناك يستخدموها عادي, يعني ما عندهم مشاكل إنه هذه المياه تزرع وغيرها. إحنا ليش عملنا, إحنا أحسن أرقى في جودة المياه, ليش ما نستخدم هذه المياه كمصدر للزراعة؟ فالحمد لله إحنا الحين قعدنا أكثر من 7 سنوات بحوث مستمرة, يعني عندنا بالشراكة مع شركة نماء, عملنا حقل تعليمي ومتواصل نسكل المحاصيل الزراعية اللي هي في مثمرة وغير مثمرة بمياه الصرف الصحي, مياه المجددة, ما وجدنا أي مشاكل صحية أو تتعلق بالتربة أو ملوثات. فهذا كأقل مؤشر أنه يا أهل عمان يا وطننا العزيز هذا مصدر غالي نستغل في الزراعة. عندنا مياه مالحة, يعني في عبري عندنا شح في المياه الباطنة, عندنا ملوحة كثير في المياه, فعندنا مصدر بديل حل هذا نقص من جهة واحدة, وعندنا فائض من جهة ثانية. ليش ما يكون الفائض مياه المجددة تغطي النقص ونروي بها مزارعنا يعني بكمية كبيرة؟
0: إيش الجانب اللي في اعتقادك دكتور بعد تحسه يحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة في هذا المجال؟
1: وكبحث والدراسة الحين ما شاء الله وزارة الزراعة ما مقصرة, وزارة الزراعة موارد المياه تحاول حين تغطي مزارع كثيرة اللي هي فيها قرب من شبكة نماء المياه, تحطها مزرعية خاصة متأثر بالملوحة, منطقة الشخاخيط وصوب السويك وبركة وغيرها. بس تثقيف الناس يا جماعة الخير, هذه مياه مورد وحين نسمي منها المياه, فهذه نستغل الزراعة. هذه إذا استغلنا في الزراعة وعندنا تاكن الزراعة ما شاء الله بكمية كبيرة, يعني خط الباطنة الحين احنا نطلق عليها سلة عمان, خط الباطنة كان انتاج زراعة كثير من تملحة المياه, كل هذا راحت الحين, ما الحين التحماس ما ممكن فنجان عمان ما يعني كمية قليلة, فليش ما اشتغل هذا المياه الصرف, المياه المعالجة, هذه المياه المجددة كمصدر لري أو إعادة إحياء هذه المزارع المتضررة وزراعة محاصيل كما كنا في قبل نزرعها.
0: أيوة, يعني المخاوف الموجودة هي بس مخاوف مجتمعية, الدراسات
1: نفسية أكثرها
0: ونفسية
1: أكثرها نفسية. لكن لو المزارع اطمن انه احنا كنا بنسوي حقل نموذجي بس بعد ما عملناه ونبيع هذه كل المحاصيل في سوق الموالح, هذه كان فكره قديمه مع عشان نقشها مع شركه نماء, لكن بعد ما طبقناها نعمل حقل نموذجي كل محاصيلنا ننتجها نفحصها ونبيعها للسوق عشان مع الوقت نقنع المزارع ان يا مزارع يا مواطن عماني هذه صح مسقيه بالمياه المجدده لكن مرت بفحص علمي دقيق والحين آمن للاستخدام. فلو مع الوقت برمج حق أنها بالفعل هذه ما فيها مشاكل صحية, احنا لو نشوف بس لقينا من برا أحيانا كيف مزروع وكيف مسقاي نخبض راسنا, أنا هذه مياه من وطنك وعارف مصدرها وعارف كيف عولجت وكيف مرت بطرق تصفية, فليش ما استخدمها على الأقل؟ إذا في عندك مشكلة وجهها. الحين ما شاء الله عمان بكمية كبيرة دائما فحوصات وتحاليل متعاونية بين وزارة الزراعة, شركة نماء, الجامعة وعدة أماكن, فأقل عشان نزيد الوعي في هذا. ومع الوقت احنا كنا عندنا دائما ورش تعليمية وتثقيفية حال المواطنين وحال المتدربين وحال طلاب الجامعة وغيرهم عشان بس نوعيهم على دور هذه المياه في عمان وظيفتها وكيف تكون كمصدر دائم للزراعة إن شاء الله وفي كل شيء, خاصة الحين بدنا نتغربوا الحين حال ضخم مياه الجوفية, عندك عندنا مياه جوفية متملحة ضخ هذا المياه عشان تستبعد المياه المالحة وتكون ترجع المياه الجوفية الحلوة كما كانت إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذا دكتور نحن في نهاية اللقاء, إيش كلمتك الأخيرة؟
1: كما قالت شركة نماء هذا منهل أو مصدر لابد

0: من استخدامه. الحين نحن جالسين نصف المياه ونعالجها ونرميها في البحر، هذا كنا يعني شيء ما ما ما طيب. أنا هلا الله قررت تصرفوا، يعني مياه موجودة وأقلنا وضدناها وعندنا نفس الوقت مياه مملحة في خط الباطنة، ليش ما تكون هذه المياه كبديل للمياه الجوفية ونخلي المياه الجوفية مع الوقت تراجع، سبحان الله سبحان الله تتعدل يا أمطار تتعدل هذه المياه كبديل حل زراعة، ونشوف مع الوقت هل فيها مشاكل صحية وغير. لكن إحنا ثبتنا تعلميا ما في مشاكل، لكن إذا المزارع أساء استخدامها عاد إحنا يكون ذنب مسؤوليته هو، ما يكون حط أسمدة كمية كبيرة وبعد كل مشكلة المياه. لا، إذا شيء مقنن ومحدد في إدارة جميلة ومحكمة إن شاء الله يكون الإنتاج الزراعي بكمية كبيرة، ومع أقل عندنا وفرة في الإنتاج الزراعي ونغطي السوق العماني ونقلل من الاستيراد من خارج عمان
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك دكتور أحمد البوسعيدي، باحث بكلية العلوم الزراعية والبحرية بجامعة السلطان قابوس. ونحن أيضا مستمعين نختم معكم منهلنا ما، وأكيد في لقاء آخر ومواضيع أخرى بإذن الله متجددة دائما معكم. نلقاكم على خير، كونوا بخير ومع السلامة.
0: جزاكم الله، أكرمكم الله.
2: منها النماء نروي قصص الابتكار ونستعرض التجارب ونحاور الخبراء لنكتشف معا كيف تصنع الاستدامة في عمان، وبعد في قصص كثيرة تستحق أن تروى. منها النماء لأن كل قطرة لها قيمة.
3: تسمعون حلقات منها النماء على هلأف أم بالتعاون والشراكة مع نماء لخدمات المياه.

0: في برنامج هلا اسكيو يو، نعيش معاكم المواقف اللي ما تنسى.
1: قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء
2: بس طالب الجامعة يفهمها.
0: تابعونا، أنا أمجاد الرجابية
1: وأنا صهيب الشوكري في برنامجكم الأسبوعي هلا اسكيو يو. عيش معنا تفاصيل الحياة الجامعية، قصص حقيقية، مواقف طريفة، تحديات يومية وأشياء بس طالب الجامعة يفهمها. كل أسبوع لقاء جديد وفقرات ملهمة من الطلبة وإليهم. من جامعة السلطان قابوس، برنامج شبابي طلابي، نستعرض فيه قصص الطلبة، فعاليات الجامعة، إنجازات، طموحات وتفاصيل من قلب الحياة الجامعية. كل ثلاثاء 8 المساء على هلا اف ام.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عن اعتقال مسؤول رفيع في حماس، لكن مسؤولين فلسطينيين أخبروا بي بي سي أن الجيش استهدف رئيس الأمن الداخلي لحماس، ومقتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف للجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة بحسب مصادر طبية. شاهد عيان.
7: قوة خاصة أو مش بطرفين اقتحموا المكان هنا وصاروا يطخوا، كان في شحن مية هنا وصغار بتعبي كالعادي يعني بعض مية مش عارفين، والناس تحت بتسلم خبز فجأة اضطراب قصف.
6: وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا إحراق مسجد في قرية بزاريا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان ووزراء شاركوا في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: مقتل 5 سوريين على الأقل في انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا وفق الإعلام الرسمي، وإصابة 10 على الأقل من قوى الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في السويداء جنوبية سوريا خلال التصدي لهجمات من سمتهم مجموعات خارجة عن القانون. هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
8: الأمن الداخلي اتهم قوات ما يعرف بالحرس الوطني وهي مجموعة مسلحة تدين بالولاء للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز باستهداف مواقع قوات الأمن بالريف الغربي للسويداء بقذائف الهاون.
6: إطفاء عام للكهرباء في مناطق بالعراق نفذته اللجنة المركزية للمولدات الأهلية احتجاجا على الضرائب ونقص حصص الوقود. مواطن يحكي.
9: جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
6: الرئيس المصري يستقبل نظيره الصيني بالقاهرة في زيارة لأول مرة منذ 10 سنوات تشمل اتفاقات سياسية واقتصادية وتنموية ووسط توترات في الشرق الأوسط. كنت معكم مهل جمل.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: التبرع بالدم عمل إنساني نبيل ينعكس خيره على المجتمع بأكمله. شارك في هذه الرسالة الإنسانية.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية، في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.

0: اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصول وفير، وما ظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا، وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت بتزرعها وتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه، شو تبع عليك؟ تبع عليك الماي، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود، وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هاي من الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لاحظوا يعني، والبعض حاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا خلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا خلص روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والاخبار تابعونا من الاحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي انا شذى لوهي.

0: قبل مغادرة المنزل، احرص على حفظ نسخ إلكترونية من جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر والحجوزات على هاتفك أو بريدك الإلكتروني. هذه الخطوة البسيطة قد تكون مفيدة جدا في حال فقدان أي مستند.
1: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

عندك فائض طعام أو حاب تتبرع الآن، لا تخلي الخير يوقف عندك. بنك الطعام العماني يسهل لك المهمة. حمل تطبيق دائمة وشاركنا في حفظ النعمة وتوصيلها للي يستحقها، أو تبرع مباشرة عبر الرقم 92247. مساهمتك اليوم هي بركة في دارك ووفاء لفضل الله. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائما بالخير.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض والعيش براحة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: هذا الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حي. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم.
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في اخبار وعلوم الساعه الواحده مساء من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار بحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى حاكمي جمهورية سان مارينو فخامة أليس مينا وفخامة فلاديميرو سيلفا بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية. بلغ سعر نفط عمان رسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 101 دولار أمريكي و56 سنتا. أكثر من 88 ألف زائر لموسم خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 15 أغسطس 2026 بزيادة بلغت 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 وفقا للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. سلطنة عمان تؤكد التزامها بمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف والشركاء الدوليين دعما لجهود المنظمة الرامية إلى بناء مستقبل أكثر عدلا واستدامة وإنصافا لكل طفل. سلطنة عمان تترأس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أعمال الاجتماع الثالث للجنة العاملة للدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وتستمر أعماله حتى 3 سبتمبر الجاري. هذه هي نشرة الأخبار، شكرا لكم على حسن الاستماع.
6: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك يا مرحبا.
0: يا حيا الله الحبيب يا حيا
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت. الحمد لله حيا.
4: شكرا لله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: تخيل، يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
1: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
2: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
1: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
2: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
1: فلنعرفها للعالم.
2: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
7: أخبار الشرق الأوسط من BBC عربي.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عن اعتقال مسؤول رفيع في حماس، لكن مسؤولين فلسطينيين أخبروا BBC أن الجيش استهدف رئيس الأمن الداخلي لحماس، ومقتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف للجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة بحسب مصادر طبية. شاهد عيان.
10: قوة خاصة ومش بطرفيش اقتحموا المكان هنا وقفوا يطخوا، كان في شحن مية هنا وصغار بتعبي كالعادة يعني بعض مية مش عارفين، والناس تحت بتسلم خبز فجأة استمر القصف.
9: وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا إحراق مسجد في قرية بزاريا قرب نابلس شمالية الضفة الغربية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان ووزراء شاركوا في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
8: BBC أخبار الشرق الأوسط.
9: مقتل 5 سوريين على الأقل في انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا وفق الإعلام الرسمي، وإصابة 10 على الأقل من قوى الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في السويداء جنوبية سوريا خلال التصدي لهجمات من سمتهم مجموعات خارجة عن القانون. هبار عثمان مراسل BBC في دمشق.
11: الأمن الداخلي اتهم قوات ما يعرف بالحرس الوطني وهي مجموعة مسلحة تدين بالولاء للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز باستهداف مواقع قوات الأمن بالريف الغربي للسويداء بقذائف الهاون.
9: إطفاء عام للكهرباء في مناطق بالعراق نفذته اللجنة المركزية للمولدات الأهلية احتجاجا على الضرائب ونقص حصص الوقود. مواطن يحكي:
12: جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
9: الرئيس المصري يستقبل نظيره الصيني بالقاهرة في زيارة لأول مرة منذ 10 سنوات تشمل اتفاقات سياسية واقتصادية وتنموية ووسط توترات في الشرق الأوسط. كنت معكم مهال جمل.
8: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
6: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
7: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: النوم بالعدسات اللاصقة أو استخدامها لفترات أطول من الموصى بها قد يزيد من مشكلات العين. الاستخدام الصحيح هو الطريق الأفضل لراحة العين وسلامتها.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: ثلاثة أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال ثلاثة أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة، نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
2: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: كل شيء في حياتنا فيه اختيار، مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
5: خلي هلا أفقى.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
3: صيفكم مع هلا.
5: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع
5: هلا.
7: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير. مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنت تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا اف ام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. حلقة جديدة ومشوار جديد أكيد معاكم في هذا التطواف المسائي، ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 العصر بإذن الله راح نكون معاكم. مواضيع مختلفة في حلقة اليوم إن شاء الله راح أكيد تستمتعون فيها معانا. فقبل نطلع كذا فاصل سريع، خلوني أرجع وأخبركم بإمكانية مشاركتكم بالرسائل المسائية على رقم البرنامج 935-1027، وأكيد خلكم ثبتين الموجة على 102.7 على هلاف أم فاصل، ونرجع لكم من جديد.

0: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.
0: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
3: القطع الأصلية لسيارتك من جاتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة، وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.

0: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
2: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
3: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
2: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
3: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
2: فلنعرفها للعالم.
3: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: لكل الناس.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عن اعتقال مسؤول رفيع في حماس، لكن مسؤولين فلسطينيين أخبروا بي بي سي أن الجيش استهدف رئيس الأمن الداخلي لحماس، ومقتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف للجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة بحسب مصادر طبية. شاهد عيان.
4: قوة خاصة هو مش بطرف شيء، اقتحموا المكان هنا وصاروا طخوا، كان في شحن مي هنا وصغار بتعبي، كان عادي يعني بعض مي مش عارفين، والناس تحت بتسلم خبز فجأة استمر القصف.
3: وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا إحراق مسجد في قرية بزاريا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان ووزراء شاركوا في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل 5 سوريين على الأقل في انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف أدلب شمال غربي سوريا وفق الإعلام الرسمي، وإصابة 10 على الأقل من قوى الأمن التابعة

0: جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
1: الرئيس المصري يستقبل نظيره الصيني بالقاهرة في زيارة لأول مرة منذ 10 سنوات تشمل اتفاقات سياسية واقتصادية وتنموية ووسط توترات في الشرق الأوسط. كنت معكم مهال جمل.
2: بي بي سي
3: أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
5: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: صيفكم مع هلا
7: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
6: صيفكم مع هلا.
8: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. وكما يعني كما عهدنا، حلقة يوم الأربعاء هي بتعاون مع جمعية الرؤية الإيجابية، وهي الجمعية المعنية بالمتعافين من الإدمان وأيضا بمرض نقص المناعة ألا وهو مرض الإيدز، عافانا الله وإياكم. فاليوم إن شاء الله راح يكونون معاي ضيفين، راح تكون معاي الدكتورة هاجر البلوشية وهي مساعد مدير إداري بمستشفى السلوى للتأهيل، وأيضا راح يكون معاي الدكتور مصطفى إبراهيم محمد المهدي وهو اختصاصي علم النفس العلاجي بمستشفى السلوى للتأهيل، وأكيد طبعا بالتعاون مع جمعية الرؤية الإيجابية. يعني جدا ممنونة لهذا اليوم أو لهذا الموضوع اللي تم مناقشته في هذا اليوم تحديدا، يعني كل أربعاء من برنامج صيفكم مع هلا نخصص هذه الحلقة لمناقشة موضوع الإدمان والمتعافين من الإدمان، لأنه إذا راح نتكلم يعني ما فقط على يعني على صعيد سلطنة عمان، على صعيد الدول ككل، اليوم كانت دول خليجية، دول عربية، دول العالم بشكل عام، هذه الآفة أو هذا المرض صار يعني مع الأسف كل ما تفترة، كل ما الموضوع يزيد، كل ما يزيد عدد المدمنين، كل ما تزيد الطرق للإدمان، ويعني حتى طرق التعاطي يعني تصير مستحدثة. اليوم ما صرنا نشوف الاستحداث فقط على صعيد السوشيال ميديا أو خلينا نقول يعني تطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حتى في هذا الجانب أيضا يصير تطور للتعاطي بشكل جدا سريع وجدا ملحوظ. والفئة يعني إذا سابقا كانوا فقط الفئة اللي نعرفها هي فئة الشباب، فاليوم يعني حتى على صعيد الإناث صار في نسبة تعاطي جدا كبيرة من قبلهن. ناهيكم عن يعني الترويج اللي يصير في مثلا في المدارس، أبنائنا الطلبة أيضا يعني هذا الموضوع صار أيضا متفشي بينهم بشكل جدا كبير وواسع، فوجب التنبيه اليوم من قبل أولياء الأمور لأبنائهم الطلبة. اليوم لما تأهل أو يعني ابنك لعام جديد، ما فقط تشتري له أو تأخذ له المستلزمات المدرسية من أقلام ودفاتر وحقائب وملابس، يعني من المهم جدا أيضا أنك توعي لمثل هذا الأمور، ضروري جدا فتح مثل هذه الأحاديث والحوارات مع أبنائكم، أنه إذا شفتون شيء غريب ما تأخذونه حتى لو من زملائكم. أشياء جدا مهمة، نقاشات جدا مهمة يعني لازم تنفتح مع أبنائكم الطلبة. يمكن نحن كمجتمع محافظ اليوم نشوف أن هناك يعني مواضيع لا تفتح من باب الحياء والاستحياء، أنه الابن أو الوالدين عفوا يستحون أنهم يفتحون هذه المواضيع، أو يشوفون أنه لا نحن ما نبي نفتح عيونهم على هذه الأمور. إذا أنت اليوم كولي أمر ما فتحت عين ولدك على أن هذه الأمور ترى صارت موجودة حتى في المجتمعات المدرسية، فباكر هو لو شاف هذا الموضوع عند صديقة مثلا أو صديقتها رح يكون عندهم كذا حب التجربة، فأنت ما تعرف أصلا صديقة أو زميل إيش رح يقول له أو كيف الطريقة اللي رح يقنع بيها. فإذا ما كانت في وقاية أو إذا ما كان في تنبيه أو في وعي مبدئي من قبل ولي الأمر من البيت،

بعدها يعني لا تلوم الابن اذا حصل هذا الشيء من برا واكتشفت بعد فتره انه هو يعني لا قدر الله سلك هذا الطريق او يعني مشى فيه او حتى يعني توغل لمراحل اعمق في الموضوع. ولاني ما اتكلم فقط على الصعيد يعني الادمان، حتى هناك ايضا ممارسات اخرى لازم فعليا ولي الامر ينبه ابنائه او بناته عن هذه الامور. في امور الأب يقدر يفاتح فيها عيال الشباب، وفي أمور الأم يستحب أنها تفاتح بها أطفالها من البنات. فهي يعني منظومة متوازنة بين الأم والأب، كل واحد فعليا يمسك دوره ويؤديه على خير. فنحن راح نطلع فاصل الحين مستمعينا، وبعدها إن شاء الله نرجع لكم ونبدأ في حوارنا مع ضيوفنا اللي راح يكونون معنا في الأستوديو.

0: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم وعودة لكم من جديد. وهالمرة عودتنا ايضا مع ضيوفنا يلي موجودين معانا في الاستوديو، فخلونا مباشرة نروح ونمسي بالخير على الدكتور مصطفى بن ابراهيم المهدي، وهو اختصاصي علم النفس العلاجي بمستشفى السلوى للتأهيل. اهلا وسهلا فيك دكتور.
3: ويا رب
2: نبقى ضيوف لطف
3: عليهم النهارده ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا رب. انا من ساعه ما شغلت المايك، فاهلا وسهلا فيك دكتور من جديد. ما ادري يمكن المستمعين ما سمعوك انت مبدل المايك.
3: اهلا وسهلا استاذ حوراء، يا رب، واهلا بضيوفك الكرام، وان شاء الله يا رب نكون ضيوف لطف عليهم النهارده
2: ان شاء الله يا رب، وانتم كذلك باذن الله. ايضا نمسي بالخير على الاستاذه هاجر البلوشيه، وهي مساعد مدير اداري بمستشفى السلوى للتاهيل. اهلا وسهلا استاذه هاجر.
4: اهلا وسهلا فيك استاذه حوراء، ويسعد لي مساكم كل خير وكل من يسمعنا الان على اذاعه هلا اف ام.
2: حياك الكريم يا رب. اكيد مستمعينا طبعا، وكما يعني عودناكم ان حلقه الاربعاء دائما ما تكون حلقه بتعاون مع جمعيه الرؤيه الايجابيه، وكما ذكرت ان هي الجمعيه المعنيه بالمدمنين المتعافين وكذلك معنيه بمرض نقص المناعه. بدايه يعني نروح ونتعرف على مستشفى السلوى للتأهيل. يعني نحن اللي نعرفه أن سابقا كان مستشفى ابن سينا هو المستشفى اللي يمكن معني شوي بالأمراض النفسية، وكذلك سمعت أنه في قسم خاص بمرضى الإدمان سواء كان من ذكور أو من إناث. اليوم في مستشفى آخر اللي هو مستشفى السلوى للتأهيل، نتعرف عليه.
4: حقيقة في البداية أعيد الشكر لك مرة ثانية، جزاكم الله خير، وأشكر كل الشكر والتقدير لجمعية الرؤية الإيجابية وبالأخص الأستاذ ناشئ النصيب، عطتنا فرصة اليوم نحن نكون معاكم في هلا اف ام. فسعيدين جدا اليوم بوجودنا معاكم، صحيح جايين من شمال باطن أصحاب، لكن كان الطريق مسلي. أقول حق الدكتور نحن ما حسينا بالوقت وندردش يعني مع بعض، فكنا سعيدين بالوقت اللي قضينا. مستشفى السلوى للرعاية والخدمات الصحية، أقدر أقول لكم عن هذا المستشفى يعتبر الأول من نوعه. يعني المستشفى اللي هو يعتبر مش صار أبدا عندنا في عمان. مستشفى السلوى هي شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذا ما يميز مستشفى السلوى. المشروع الأول على مستوى السلطنة، وقدر أقول لك المشروع الأول من نوعه أيضا على مستوى الشرق الأوسط. استهدف هذا المستشفى فئة معنية من الناس الموجودين في المجتمع معانا بسلطنة عمان، وبالتحديد الجانب الرجال. اليوم هذا المشروع تحت مظلة حكومة وخاص. أقدر أذكر الجهات الحكومية اللي مسكت هذا المشروع، اللي هي كمظلة الحكومية وزارة الصحة والوزارة المالية. ومن ناحية الجانب الشراكة أو الجانب الخاص على ثلاث شركات مدرجة فيها. الشركة الأولى هي شركة نيم للمشاريع، وغنية عن التعريف على مستوى السلطنة، وأيضا شركة سولس آسيا. هذه الشركة هي ماليزية الأصل، هي فقط اللي هي تعتبر خارج عمان، هي شركة ماليزية الأصل شركة سوليس. والشركة الثالثة هي شركة الأفق الجديد للاستثمار، كذلك غنية عن التعريف على مستوى السلطنة. استهدفت هذا المشروع وهي التعافي من الإدمان. تم تشغيل المستشفى كاستقبال للمرضى، افتدأنا من 24/12/2025 أول مريض.
2: ما شاء الله.
4: في هذا اليوم استقبلنا حالتي 24/12/2025. أما كافتتاح رسمي، تم افتتاح هذا المستشفى تاريخ 16/4 و16 أبريل 2026 هذا السنة برعاية وزير الصحة الدكتور هلال السبدي. تم افتتاحه بشكل رسمي واستقبلنا. وقتها كان عندنا مجموعة من المرضى خلاص موجودين وشغالين، والحمد لله أقدر أقول لكم اليوم تخرجوا، واللي داخلين العام الماضي خلاص تخرجوا وعايشين حياة خارجية الحمد لله. هذا هو مستشفى السلوى. اليوم نحن عندنا تقريبا قبل شويه يا اشوف التحديث، اللهم لك الحمد والشكر، يعني لو ما كانت في انتاجيه لهذا الوجود، الانتاجيه الحقيقيه لهذا المستشفى، ما كان في عندنا تحويلات او موجودين مرضى معانا. فيا اشوف قبل شويه المجموعه وكاتبين في عندنا دخول مريض جديد، وصلنا لعدد تقريبا دكتور 33
2: ما شاء الله.
4: فالحمد لله رب العالمين 33 اللي موجودين، هذا من غير ال11 شخص اللي تخرجوا
2: الحمد لله رب العالمين
4: اللي تخرجوا، وراح نتكلم ان شاء الله بعدين
2: ان شاء الله.
4: هذا هو مستشفى السلوى اللي يستهدف فقط اللي هو التعافي من الإدمان.
2: جميل. طيب أيضا أروح لدكتور مصطفى. دكتور يعني كونك يعني اختصاصي علم النفس العلاجي بالمستشفى، خبرني أول ما يجي المريض عندكم كيف تبدأ رحلة العلاج معه؟
3: الخطوة الأولى لاستقبال مريض الإدمان بتبقى في ما يسمى إقامة علاقة علاجية، إنه يعرف إنه هو مع فريق غرضه الأساسي إنه هو يساعده وليس إنه هو يعاقبه على كونه مريض إدمان.
2: جميل.
3: والعلاقة العلاجية دي إذا تم بناءها بشكل صحيح بتسمح بإن إحنا نسير في بقية الخطوات اللي هي بتبتدي بأول حاجة التقييم ليه، نحن نقدر نعرفه، نحن نقدر نفهم عنه، نحن نقدر نعرف ايه العوامل اللي نقدر لو ساعدنا فيها ان هو يقدر يتحسن ويعمل مردود كويس في جزئية التعافي، ثم لاحقا الدخول في مرحلة التعافي والتأهيل، وهو ان احنا نجهزه لإعادة الاندماج في المجتمع مرة اخرى.
2: يعني مراحل العلاج، وهي أنا يعني أشوفها بالنسبة لي أهم خطوة، إن ترى أنت جاي تتعالج، أنت ما جاي تتعاقب. أحييك على هذه صح. يعني على هذا الموضوع فعليا، يعني خصوصا إن نحن اليوم كمجتمع عماني مجتمع محافظ، فخطوة إن أجي إلى المستشفى هذه بحد ذاتها تعتبر إنجاز صح. إنه يعني كسر حاجز الخوف وحاجز إنه والله يعرفون إني أنا إني أنا مدمن أو كذا، ف يعني هذا بحد ذاته تعتبر قوة. طيب بعدين دكتور الخطوة اللي بعدها كيف تبدون عنده في العلاج، ايش تسووا له؟
3: عندنا لكل مقيم في البرنامج، عندنا في برنامج عام برنامج السلوى مستشفى السلوى، وده برنامج عبارة عن مجموعة من الأحداث اليومية العلاجية زي جلسات فردية، جلسات جماعية، نشاط رياضي، جلسات تأمل، وعندنا ما يسمى خطة فردية. البرنامج العام بيتم تطبيقه مع كل المقيمين ان هم يمشوا في الجدول الخاص بمستشفى السلوى. الخطة الفردية ان مع الوقت الفريق بيبدأ يحط ايده على نقاط القوة ونقاط الضعف عند كل مقيم. نقاط القوة بيتم استغلالها، نقاط الضعف بتبقى منطقة استهداف لنا. يعني لو لقينا ان في شخص واحد من مشاكله ان هو ما بيقدرش يعبر عن نفسه، ما بيقدرش يحفظ حقوقه، هنا بتتحول الأمر إلى أن يبقى في خطة فردية خاصة بالمقيم ده. مثلا في الحالة دي نحن نساعده أنه يعبر عن نفسه، أنه يقدر يقول لا، أنه يقدر يبدي إعجابه، وهكذا. فتتحول الأمر إلى أن كل مقيم يكون له خطة فردية إلى جانب البرنامج الخاص بمستشفى السلوى.
2: جميل. إذن مستمعينا نحن مكملين في هذا الحوار، نطلع وإياكم فاصل وبعدها نرجع نكمل معاكم.
5: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
6: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حلو.
1: اهلا وسهلا مستمعينا، رجعنا لكم من جديد وفي الدقائق الاخيره المتبقيه من عمر ساعتنا الاولى. انتقل مباشرة مع أستاذ هاجر اللي هو اليوم المستشفى، أبي أعرف من هي الفئات يعني اللي تستهدفوها في المستشفى، هل فقط يعني ذكور أم هناك أيضا قسم خاص للإناث، وهل الأقسام منفردة أم أنها جماعية، ولا أيضا هناك أقسام أخرى مثلا للمراهقين أو ما إلى ذلك، خبريني أكثر.
2: طبعا الفئات اللي نستقبلها كحالات معانا في مستشفى السلوى هي فقط الذكور، إناث لا، حاليا ما عندنا إناث، فقط اللي هي فئة الذكور. وأيضا العمر المحدد لنا على حسب اتفاقية الجهة الحكومية مع الخاص من عمر 18 سنة، يعني أقل عن 18 سنة هذا الحالات ما نستقبلها معانا، إلا إذا كان قريب ال 18 فهي تأخذ باستثناء من الصحة وبعدها يتم استقبال معانا الحالة اللي هم مثلا 17 سنة وست شهور 8 شهور، فتحسين هذا العمر خلاص هو باقي شوي ويدخل 18 هو معانا يعني، فهذا يعملون له استثناء الطاقم الطبي طبعا يرجع لهم هذا القرار. أما كعمر هو المحدود عندنا من 18 سنة وفوق فقط وفئة الرجال. طبعا المستشفى لو جيت تتخيلين هي عبارة عن 4 مباني. المبنى الأول هو المبنى الإدارة ومبنى العيادات اللي يستقبلون عندنا الأول حالة من توصل معانا كاستقبال، وبعد يتم تحويله من قسم التمريض إلى العيادة الأولى للعيادة الثانية، وبعدها ينتقل إلى الداخل. داخل يتقين على 3 بنايات أو عمارات نقدر نقول، أو 3 أقسام. عندنا المبنى الترفيهي اللي يعمل جميع الجلسات اللي ذكرها الدكتور سابقا، وأيضا فيه الصالة الرياضية، وأيضا فيه المكتبة يرفعها نفسه، أيضا فيه ألعاب بليارد كيرم أي الألعاب اللي يعطون فيها طاقتهم فيستمتعون، أيضا الأكل فيه موجود عندهم، خاصة أن الأكل معانا هي شراكة، كنا عايش في بيته مش منفرد، مش أن عايش في مستشفى مثلا يقدم الأكل، لا كلها بشكل جماعي.
1: جميل.
2: جينا على المبنى الثالث والرابع هي السكن تبعهم. طبعا هي عبارة عن كل مبنى فيه ما يقارب تقريبا، هي المباني ثنيته بعدد توتل 38 سرير، 38 سرير فمقسمة بينهم، فكل غرفة فيها سريرين، فالمبنى الأول والمبنى السكني الثاني ومجهزة تجهيز كامل، ما معطي المستوحى كداخل يعني كأنه مستشفى، كأنك أنت في بيتك، أنت في بيتك يعني عايش الجو البيت بالضبط، عشان ما يحس بإحساس لأن هي أنت تعيش عمر فيها، راح نتكلم كم المدة اللي راح يعيش فيها المريض معانا، فهي عمر، فلو أنت تجلس اليوم في المستشفى 3 أيام تمل تبغى تطلع،
1: ناهش عن الأكل
2: يعني. عمر يعني شهور هو يالس، فبيحتاج أنه هو يعيش الحياة كأني أنا في البيت، كأنه جو شراكة بيت. طبعا ماشيين على خطة العلاج اللي الدكاترة يمشون عليها في الخطة العلاجية تبعهم، فهذه
1: حلو.
2: الحالات اللي نستقبل هي الحالات تقريبا تكون مستقرة، خلص المرحلة الأولى هي المرحلة إزالة السموم أو المرحلة اللي يعتبر يعني مخلص إزالة سموم من جسمه، بعدها يبدأ يدخل معانا وتكون فقط مستهدفة، يعني فقط يعاني من مشكلة الإدمان وليس عنده هيش مثلا أمراض نفسية أخرى، لأن المستشفى كمستشفى مهيئ فقط هو التعافي من الإدمان، في بعض الحالات توصل لنا يتعافى من الإدمان لكن نفس الوقت يعاني من المشاكل النفسية، نحن ما مهيئين أو الوضع المستشفى ما مهيئ لهم في هذول الأمراض النفسية، لهم حالات أخرى طبعا دكتور وعلاجات أخرى وخطط علاج أخرى، فنحن فقط مستقبلية التعافي أو الحال اللي فقط يعاني من مشكلة الإدمان ويتعافى من هذا المرحلة.
1: ممتاز. طيب دكتور يعني بنتقل لك تعقيبا على كلام اليوم أستاذ هاجر، يعني إذا تمام على حسب اللي تخيلته وتصورته انه يجي عندكم المريض، كيف هي الطريقة أصلا اللي يعني تنقون جسمه من السموم؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني كيف يتحسن إذا هو يعني مثلا خلينا نقول الإدمان مرتبط فيه عاطفيا أو كذا شعوريا أو نفسيا، كيف تعالجه؟ يعني كيف طريقة الفصل بين الجانب النفسي وطريقة العلاج؟ خبرني.
3: طيب هو الجزء بتاع سحب السموم أو إزالة السموم ده جزء إحنا بنشترط عشان نستقبل المريض إن هو يكون مر بيه، لأن إحنا ما زال زي ما أستاذ هاجر هتوضح إحنا ما زلنا بنبني المبنى اللي هنقدر نساعدهم بيه في إن إحنا نعمل عملية إزالة السموم، ولكن إحنا بعد ما بنستقبل المريض وهو مر بالفعل من إزالة السموم، احنا بنبدأ نعمل معاه الجزء العلاج النفسي والعلاج الدوائي اللي ممكن يكون لحاجة زي القلق أو الاكتئاب أو لمساعدته على النوم في المرحلة الأولى. ده الجزء الطبي والجزء الدوائي. الجزء النفسي بقى ده سؤال عميق جدا، ولكن خلينا نقول الفكرة العامة لعلاج مريض الإدمان. الفكرة العامة لعلاج مريض الإدمان إن هم كلهم بيتصوروا أن العلاج أن أتوقف عن المادة المخدرة وأمر بأعراض الانسحاب. هو بيجي لنا وهو
2: تقريبا
3: شايف
2: احنا كنا كذي نعتقد استاذ حواء. أيوة صح، انا كذا بعد. أيوة، لكن القادم غير مختلف
3: بالضبط. حتى هم في مرات العلاج الاولى هو بيكتفي اول لما يمر باعراض الانسحاب ان هو بيبقى عايز يخرج من المكان. وهو بيكون منطقه في ده ايه يا استاذه عليا، ان هو حوراء، ان هو لما كان جسمي بيتعبني كنت بضطر استخدم المادة المخدرة، لكن لما خلاص جسمي مش هيتعبني انا مش هرجع اخد المادة مرة اخرى. صحيح. العلاج النفسي قايم على فكرة انه يتم تثقيفه بان هناك ما يسمى حالات اشتياق، بمعنى المادة المخدرة بقت زيها زي اي اكل او اي شرب سبق ان انت تناولته، بقى لي ذكرى محفورة في مركز في المخ يسمى مركز المتعة. كونك ان انت اصبحت عارف ان هناك خسائر من استخدام المادة المخدرة مش هيعافيك من مخك تحت ظروف معينة ايجابية او سلبية انه يشتاق لتعاطي هذه المادة مرة اخرى. الجملة البسيطة اللي انا بقولها لحضرتك دي بتستدعي برنامج كامل 6 أشهر من اجل توعيته بايه هي الامور اللي بتجذب في ذهنه افكار التعاطي، كيف يتعامل معها، ما هي سماته الشخصية اللي بتثير أو بتزيد فرصة أنه يرجع يستخدم المواد المخدرة، ما هي ظروف الحياة اللي بتقربه منه ممكن يرجع يستخدم تاني. هذه رحلة مدتها 6 أشهر بيشتغل عليها فريق كامل. لما يحين السؤال وحضرتك تسأليني عن الفريق بشرح لحضرتك أعضاء الفريق كاملا اللي بيحاولوا ينفذوا هذه المهمة.
1: طيب دكتور، يعني أنت ذكرت في البداية إن أنكم أنتوا ما في عندكم عملية لسحب السموم، صحيح؟ خبرني عن هذه العملية، كيف طريقتها؟ لأن البعض يعني أول ما يقولوا إن عملية تنقية الدم أو سحب السموم بيفضلهم استبدال دم بدم آخر. أي فيعني إيش العملية، كيف تصير؟
3: طبعا هو المفهوم ده خاطئ. هو مفهوم إزالة السموم معناها إيه؟ زميلنا الأطباء اللي معنا في المركز وفي المستشفى، إزالة السموم هي إن الجسم في حال تعرضه لمواد كيميائية من خارجه بيحصل خلل في إفرازات المخ. معظم المواد الكيميائية اللي موجودة في المواد المخدرة هي مواد موجودة في المخ بشكل ما وبيفرزها بشكل طبيعي. في حال وجود المواد دي بشكل متكرر ومكثف من خارج الجسم بيبدأ المخ نفسه يتقاعس عن إفراز هذه المواد. فلما بتقطع هذه المواد نتيجة توقف المريض عن تعاطي المواد المخدرة بيحصل ما يسمى أعراض الانسحاب، بيحصل خلل لأن هذه المواد أصبح وجودها قليل عما كان الجسم معتاد عليه. وهنا بتبدأ تحصل شوية أعراض، صداع، ألام، قيء، وأعراض أخرى. إزالة السموم أن يتم التعامل معه طبيا ببعض المواد اللي تساعده أن يحصل إعادة اتزان لهذه المواد داخل الجسم مرة أخرى. يتم تخطي المرحلة دي فيما يقرب من 2 أسبوع بحد أقصى 3 أسابيع بحسب عمر المريض وبحسب المادة المخدرة وبحسب الجرعة اللي كان بيستخدمها. هذه عملية طبية في المقام وفي الأول والآخر بتتم تحت إشراف طبي، والغرض منها إيه؟ تأهيل المريض أنه يبدأ يخش مرحلة التعافي المبكر ومرحلة إعادة التأهيل.
1: طيب دكتور، أنت خبرتني أنه هذه اللي يعني المعلومة مغلوطة، أنه استبدال دم بدم، سمعنا أنه في الخارج يسوون مثل هذه العمليات، صحيح؟
3: لا، دي من الميثز أو دي من الأساطير اللي كانت في وقت من الأوقات في بدايات علاج الإدمان كان بيتصور أن إذا تم سحب الدم وما فيه من المادة المخدرة فأصبح الشخص
1: سليم.
3: لكن هو بعد طور المفهوم عن مرض الإدمان وأصبح مرض. ليه؟ لأن أنا دلوقتي لو قلت لحضرتك يا أستاذة حوراء قولي لي فاكهة بتحبيها ومثلا حضرتك تذكرتيها دلوقتي، فلو طلبت حضرتك تقولي لي هل تقدري تتذكري طعمها أو تشم ريحتها وهي مش قدامك، تقدري تعملي ده ولا لا؟
1: أحس طعمها يمكن يعني أقدر أتخيل طعمها كيف لأن جربتها. أي
3: حقيقي هو معظمنا بيقدر لو بيحب مشروب معين أو فاكهة معينة من غير ما تكون قدامي بقدر في حالة إن أنا اشتقت لها إن أنا أتذكر
1: أتذكر أي فعليا.
3: فأصبح إن إحنا فكرة تغيير الدم أو فكرة أي شيء زي ده لا يمس بأي حال من أحوال جوهر العلاج. أوه. لأن هو العلاج قائم على أن هذه الذكرى في جزء من مخه
1: فعليا. هني وصلت المعلومة صحيح. أي واضح جدا واضح. طيب أستاذ هاجر في شغلة جدا مهمة خبرتيني أنه المستشفى فقط يستقطب الرجال أو الذكور. يعني الحين مع تطور أو مع ازدياد حالات الإدمان صرنا نشوف أن أيضا هناك يعني إدمان من قبل الإناث، فليش ما خصصتوا لهم في المستشفى يعني خلينا نقول قسم لعلاجهم؟ هم حالهم يعني حالهم حال أيضا الرجال يعني المدمنين والمتعاطين ولهم أحقية كذلك في العلاج.
2: بالضبط. شوفي على حسب الاتفاقية اللي صارت ما بين الوزارتين وزارة الصحة المالية مع الشركاء الجهة الخاصة تم الاتفاق أنه فقط على فئة الرجال بحكم أن فئة الإناث يحتاج لهم مستشفى خاص لهم هم فقط. أنك أنت تجمع ما بين متعافي من الإدمان متعافي من فئة الرجال ومع الإناث فالموضوع رح يكون صعب كثير. فتتفق معي طبعا دكتور الحالة أو حتى كخطة أو حتى كعلاج مختلفين تماما. لو جينا على الإناث نحن أساسا في حياتنا نمر كثير بتغيرات واضطرابات. فتخيلي إن هي متعافية من هذا المرض وتمر بحالات كثيرة من غير الوضع اللي نحن نمر عليه. أيوه. كنساء هي راح يكون يمكن لترابل أو أكثر. فلذلك تم راح يعني أقدر أقول لك إياها يعني في دراسات لهذا الموضوع عندنا على مستوى السلطنة بعمل يعني مستشفى خاص للإناث فقط للإناث فقط. هذا الموضوع في دراسات وآخرة وإن شاء الله يعني ما أظن الدولة أو السلطنة راح تحرمنا من هذا الموضوع. وإن نحن بناتنا يعني ما يطلعون برا البلد للبحث عن العلاج يكونون معانا والله يستر علينا جميعا يا رب إن شاء الله ويتخلصون من هذه المشكلة. وهي مرض مثل ما وضح الدكتور مش عيب مش فضيحة كثر ما أقدر أقول هذا مرض أنا أتشافى منه. هذا هو.
1: اليوم أيضا يعني ذكرت نقطة جدا مهمة أستاذ هاجر اللي هو أنه بعض العوائل اللي يعني الله ابتلى إناثهم أو يعني بناتهم بهذا المرض يفضلون أنهم ينتقلون أو يروحون خارج البلاد خوفا من مثلا يعني لا يزال الموضوع مرتبط بفضيحة وبسمعة وما إلى ذلك. فيعني يشلون البنات برع علشان يتلقن العلاج هناك خوفا من أنه يعني الموضوع يصير فاضح. أيوة. طيب تحسي أنه لو صار وتم الموضوع وصار أنه هناك في مستشفى خاص لمعالجة الإناث من مرض الإدمان تحسي المجتمع اليوم رح يتقبل العوائل اللي رح تجيب بناتهم؟
2: شوفي أنه يتقبل في البداية وبيكون الأمر صعب مثل ما قلتك نحن السلطنة محافظة عندنا عادات وتقاليد كثير متمسكين فيها. والعيب الفضيحة لو شيء بسيط يعتبر عيب وفضيحة معانا يعني مرة. فكون هذا الشيء هم بالنسبة لهم أنا كنت نظرتي كذي يعني عيب وفضيحة. لكن الحقيقة لما بديت العمل في المستشفى شفت لا هذا مرض هذا مرض مثل مرض الحمى مرض ممكن يمر عليك ممكن عائلة تنصاب فيها. اليوم كنا سابق لو رجعنا أستاذ حورة السرطان يعتبر كان قبل لما نسمع كان بالنسبة لي شيء كذي
1: شيء مهي
2: لكن الآن صار كأنه مرض معتاد عليه إنفلونزا مرت عليك اليوم. أظن ما في عائلة وما في بيت يخلى فيه من المرض والله يشفيهم شفاء يا رب العالمين. فتحسين أن الموضوع رح يكون صعب لكن ناخذها لو العائلة درست الموضوع صح واشتغلوا عليه. وهذا اللي حاصل معانا ان احنا اليوم نحن ما بس علاجنا فقط على المريض هو لا علاجنا يارس يكون في نسبة ايضا للعائلة. فالعائلة لو درست الموضوع وانت اليوم خلي بنتك موجودة عندك في بلادك وتقدر تمشي لها وتزورها ما بس مكالمات ما بس اشياء اونلاين انك هي برع البلد هاي صعبة. فصحيح ان اذكر اليوم جمعية الرؤية الايجابية شغالة على هذا الموضوع ومتكفلة بامانة بفئة من النساء حابين يتعافون من هذا المرض وترسلهم لبرا لكن تاخذ بمعايير وكم العدد ومعايير معينة لهم. اليوم اذا صار هذا الموضوع موجود في بلادي، هل أخليها في البيت وتزيد على الحالة وانتظر دورها أن هي تسافر أو وضعها ما يسمح، أو أن المستشفى موجود ومهيئ وفي سرية تامة والخصوصية التامة؟ نحن اليوم أبعدنا المرضى الموجود معانا، فقط عائلته اللي في البيت تعرف أنه هو موجود، بس بيت الخال بيت العم بيت الجد ما يعرفون وينه رايح، يعني مخترعين ككذبة نقدر نقولها فكرة يتفقون عليها كل الأسرة على وضعه لحد ما يخلص فترة علاجه ويجي. واليوم الشباب اللي تخرجوا كيف أموركم؟ عايشين حياة طبيعية لله الحمد، يمشي ويرد وما في هذيك، صح بيعاني هالشي طبيعي أنه كان يوم الأيام، لكن الحمد لله اليوم مع الوعي اللي صاير معكم، اتفاقيتكم مع جمعية الرأي الإيجابية، مثل هذه اللقاءات ياسة تعطينا المعرفة، ياسة توعي المجتمع اللي ياسي يسمعنا الآن، فهم محتاجين. فالوعي شيء مهم جدا كأسرة تحتاج أنها تكون عندها الوعي التام لأجل بنتها تكون معاها ويكونوا معنا. اليوم تجهيز مستشفى أنك أنت تجهز التجهيز كامل كتأهيل وكديتوكس، يعني مبالغ تنصرف مبالغ كبيرة، فشو اللي خلينا أنا أرسل بنتي برع وهذا المستشفى موجود؟ فنغير الفكرة ونغير مفاهيمنا علشان بالفعل نقتنع أن نرسل بناتنا هنا.
1: ممتاز. طيب مستمعينا نروح وياكم لفاصل وبعدها ننتقل معاكم لساعتنا الثانية.
0: المناخ يتغير ومعه تتغير طريقة تفكيرنا في الطاقة والمياه والاقتصاد وفي مستقبلنا. من هنا من سلطنة عمان يجتمع صناع القرار والخبراء والمستثمرون والمبتكرون لتحويل تحديات المناخ إلى حلول والأفكار إلى خطوات حقيقية على أرض الواقع. أسبوع عمان للمناخ 2026 من هيئة البيئة، 3 أيام من الحوارات والحلول المناخية والابتكار والاستثمار، من الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى الأمن المائي والاقتصاد الدائري ومستقبل أكثر استدامة، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هيئة البيئة تستضيف أسبوع عمان للمناخ 2026 نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
4: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
6: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
7: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
8: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
9: بابا عندي ميتينج أونلاين.
10: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
7: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
11: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
7: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
11: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام،
12: حالة الطقس.
13: من هلا أفأم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل المحافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
14: صيفك على كيفك بأقل الأسعار، طيران السلام.
15: صيفكم مع هلا،
16: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
15: صيفكم مع هلا،
17: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.
18: هلا كافيه.
19: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
20: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة، وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: هلا
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا, حياكم الله وبياكم, واكيد معاكم في ساعتنا الثانيه. ولكل من شاركنا الاستماع في هذه الساعة, خلوني أرجع وأعرفكم على ضيوفي الموجودين اليوم معاي في الأستوديو. معاي دكتور مصطفى بن إبراهيم المهدي, اختصاصي علم النفس العلاجي بمستشفى السلوى للتأهيل, وكذلك الأستاذة هاجر البلوشية, مساعد مدير إداري بمستشفى السلوى للتأهيل. واليوم أيضا يعني حوارنا عن مرض الإدمان والمدمنين المتعافين. أكيد طبعا هذه الحلقة بالتعاون مع جمعية الرؤية الإيجابية. أروح معك دكتور مصطفى اللي يعني سؤال جدا مهم قلنا تحت الهواء, برجع أقول على الهواء. اليوم لا يزال تعريف الإدمان لربما يكون تعريف مبهم, لا تزال هناك فكرة مرتبطة بهذا الموضوع أنه ضعف الوازع الديني, أنه الشخص راح للإدمان بسبب ضعف الوازع الديني, بسبب الرفقة السيئة يلي هو ما شاها, بسبب مثلا التغيرات يلي صرنا نشهدها في الجيل الحالي. فالبعض لما يقول يشوف الشخص مثلا أنه صار مدمن يقولك أنه والله بعيد عن الله, الرفقاء سوء, طلع برا على البلاد أو ما إلى ذلك. فهل هذا الفكر يعني صحيح؟ لأن بعض ما مقتنع أنه مرض إلى الآن.
2: خليني أقول هيك أنه هو ليه حق أنه يفكر بالشكل ده, لأن أنا كمعالج قعدت الفترة مش قليلة أفكر في مرضى الإدمان على أن هم مرضى توفر لهم ماديات كبيرة في الحياة ورفقاء سوء, فأصبحوا بيجربوا المادة المخدرة ثم أصبحوا مرضى إدمان. ولكن يوم ما في مريض تعاملت معاه هو شخص خمسيني لم يدخن طوال عمره, وإذا به عمل عملية جراحية, والشخص ده خد بعد هذه العملية الجراحية مادة من المواد المسكنة عشان الألم, ثم تحول الأمر إلى أنه لم يستطع أن يتوقف عن استخدام تلك المادة. ودي كانت نقطة ان انا ابتدي افكر, شخص زي ده عمره ما دخن, شديد الحياء, كان شخص خجول جدا وكان على خلق عليه قوي, الامر معقد عن كونه ان هو شاب صغير معاه فلوس وبيستخدم ماده عشان هو كان مع زمايله وفي فلوس كتير بدون رقابه. فالامر اصبح ان احنا مرض الادمان هو وجود استعداد عند شخص, الاستعداد ده بقى معقد جدا يا استاذ حوراء. بمعنى في استعداد, في ناس يقولوا الإدمان هو مرض بيولوجي, في حساسية في المخ المادة معينة, في نقص فيها في إفراز المخ الطبيعي, فلما الشخص بيستخدمها من الخارج بيدمن استخدام هذه المادة. وفي متعصبين للاتجاه النفسي, لا هي مش حكاية ان الجزء البيولوجي, هو الشخص عنده صفات ولما بيستخدم المادة المخدرة بتحسن الجزء السلبي اللي جواه, الإحساس بالألم, فبيستخدم المادة المخدرة. وهناك النظرية الاجتماعية إن الشخص ده مع رفاق بيستخدمه, فهو في حقيقة الأمر أن تفسير ظاهرة الإدمان هو إن هو مرض العوامل دي كلها, مرض نفسي بيولوجي اجتماعي وفي جانب روحاني, ولكن ما نقدرش نرده على إن الشخص هو قليل الإرادة أو شخص ليس على خلق. هلاقي ناس في قمة الخلق وقمة الالتزام الديني وأحيانا بيصيروا أسرى لهذا المرض. فهو مرض بمعنى إن لما بيحصل إن الشخص في ظروف ما يستخدم المادة دي وهو عنده استعداد أن يدمنها بيحصل مرض الإدمان بالشكل ده, وبالتالي أصبح علاجه ليس عقابي, هو أصبح هو نفسه محتاج إن هو يتعلم إزاي ما يستخدمش المادة دي مرة أخرى. فدي الفكرة اللي معظم الناس بيختزلوها على ان دي اساءة او ضعف ارادة او ضعف وازع ديني. هذه كلها عوامل ممكن تكون موجودة لكنها مش المسببة الرئيسية للمرض.
1: طيب دكتور, هل من الممكن ان يكون يعني مرض الادمان وراثي, انه مثلا افراد في العائلة كانوا مدمنين وبعد هالجيل الحالي يطلع منهم احد مدمن؟
2: دراسات التوائم والمنحة البيولوجي اللي في بعض ال ال ال ال ال الناس بيتعصبوا جدا ان البيولوجي بس هو اللي بيفسر اضطراب الادمان او مرض الادمان. فحقيقة الامر بتبقى الاسرة فيها اب مريض ادمان وبيبقى عنده اكتر من ابن, بعضهم بيصير مريض ادمان وبعضهم لا يقرب التدخين, يعني حتى ما يدخنش.
1: سبحان الله.
2: إذن هناك وجود لعامل بيولوجي في استعداد عند كل الأبناء. بس تعلم فسرها بشكل بسيط. الولد الأولاني عنده الجين بس لعب رياضة وحفظ قرآن وتعلم إزاي عبر مشاعره.
1: حلو.
2: فبعدت أو قلت فرصة إنه هو يعتمد على متغير نفسي. الإدمان في النهاية هو متغير نفسي. يعني
1: بالضبط.
2: يعني بيستخدم شيء علشان يتخلص من مشاعر غير مريحة هو مش قادر يتحملها بشكل طبيعي. الولد التاني عنده نفس الجين ولكن مشي مع مجموعة من الأصدقاء كل همهم إنهم يستمتعوا. لم يمارس نوع من أنواع تهذيب النفس، ما التزمش روحانيا، لم يلعب رياضات، فصار في وجود مشكلات محتاج شيء يزيل بيه الألام اللي جواه أو المشاعر السلبية، فجرب لمرة مادة مخدرة ثم وجد أنها الحل. يبقى نفس الجين موجود عند نفس الأبناء بس في وجود مقاومات اجتماعية وروحانية أخرى خلت فرصة ده أقل إن هو يكون مريض إدمان بينما الآخر أصبح أكثر عرضة إن هو يبقى مريض إدمان.
1: مضحك. يعني هو يرجع لمسألة اختيارك للطريق اللي أنت تبي تمشي فيه. إذا كان هذا الطريق أو هذا الطريق.
0: لا
2: هي دي النقطة هي دي هو جزء صحيح. هو ده ممكن نربط دي بالوصمة. ايه مشكلة مرضى الإدمان في تقبل المجتمع ليهم؟ النقطة اللي حضرتك بتتكلمي فيها، اي وليكن زي اي مرض عضوي، الفرق ما بينه وما بين مرض الإدمان ان المرض العضوي غالبا ما بيكونش المريض ليه دور فيه. يعني هو بيصاب وبيكتشف ان هو مصاب بمرض كذا، ربنا يشفي ويعفو عن جميع الناس يا رب. حتة الاختيار دي بقى خادعة شوية. ليه؟ من اول الجلسات التثقيفية اللي احنا بنعلم فيها المرضى بتوعنا جزء عن العلاج بنقول لهم انت وزميل ليك جربتوا المادة المخدرة في نفس اليوم، جربتوا، كان في حرية، كان في ارادة في الاختيار. بس في شخص اولاني جرب المادة لم تملأ فراغ بداخله بشكل كبير، هو ما كانش عنده استعداد كبير للإدمان. فهو جربها بشكل عابر ولم يحتاج إلى أن يدمن هذه المادة، بينما شخص آخر جربها وكان عنده هذا الفراغ الكبير، فالمادة دي عملت إيه؟ ملت جزء جواه. فبالرغم أنه هناك جزء فيه لوم على أنه هو اللي قرر يجرب، ولكن هناك جزء ليس بإرادته، انه كان عنده الاستعداد. ولكن بنيجي في العلاج بنقول لهم ايه؟ اذا لم يكن اختيارك 100% ان تكون مريض ادمان، ولكنه قرارك 100% ان تتعافى من هذا الايه؟
1: الادمان.
2: هي قصه معقده شويه.
1: واضح واضح. انا بروح وبرجع للمستشفى مع استاذ هاجر، ولكن نطلع مستمعينا فاصل وبعدها نرجع لكم من جديد.
3: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عن اعتقال مسؤول رفيع في حماس، لكن مسؤولين فلسطينيين أخبروا بي بي سي أن الجيش استهدف رئيس الأمن الداخلي لحماس، ومقتل 6 فلسطينيين على الأقل بينهم 3 أطفال في قصف للجيش الإسرائيلي غربي مدينة غزة بحسب مصادر طبية. شاهد عيان.
5: قوة خاصة أو مش بعرف إيش اقتحموا المكان هنا، مكسر بطخو، كان في شحن مي هنا وصغار بتعبي، كان عادي يعني بعض مي مش عارف، والناس تحت تسلم خبز فجأة تم القصف.
4: وزارة الأوقاف الفلسطينية قالت إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا تتناول إحراق مسجد في قرية بزاريا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية. وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان ووزراء شاركوا في تدشين مستوطنة جديدة على أراض فلسطينية غرب مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية المحتلة.
3: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
4: مقتل 5 سوريين على الأقل في انفجار سيارة محملة بالذخيرة في ريف إدلب شمال غربي سوريا وفق الإعلام الرسمي، وإصابة 10 على الأقل من قوى الأمن التابعة للحكومة الانتقالية في السويداء جنوبية سوريا خلال التصدي لهجمات من سمتهم مجموعات خارجة عن القانون. هبار عثمان مراسل بي بي سي في دمشق.
6: الأمن الداخلي اتهم قوات ما يعرف بالحرس الوطني وهي مجموعة مسلحة تدين بالولاء للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز باستهداف مواقع قوات الأمن بالريف الغربي للسويداء بقذائف الهاون.
4: إطفاء عام للكهرباء في مناطق بالعراق نفذته اللجنة المركزية للمولدات الأهلية احتجاجا على الضرائب ونقص حصص الوقود. مواطن يحكي:
7: جو حار توصل 50 وكهرباء ماكو.
4: الرئيس المصري يستقبل نظيره الصيني بالقاهرة في زيارة لأول مرة منذ 10 سنوات تشمل اتفاقات سياسية واقتصادية وتنموية ووسط توترات في الشرق الأوسط. كنت معكم مهال جمل.
3: بي بي سي
0: أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
0: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
0: صيفكم مع هلا.
1: حياكم الله بياكم مستمعينا ورجعنا لكم من جديد. أنا قبل لا أنتقل مع الأستاذة هاجر في شيء، يعني أنا أعتقد اليوم رح يوصل للمستمعين بصورة وايد أسرع وبصورة أوضح. دكتورة أنا سألتك تحت الهواء وقلت لك أن الموضوع يعني شبيه مثلا بمرض السرطان، أنه هو لربما أحيانا يعني يكون وراثي السمنة. وضح لي هذه النظرية اللي قلتها لي تحت الهواء.
2: طيب، هو معظم الأمراض يمكن ردها بتفسير مقدم من نظرية اسمها نظرية الاستعداد للإصابة بالمرض. نظرية الاستعداد للإصابة بالمرض بتقول إن في وجود نفس العوامل اللي ممكن تؤدي لظاهرة عند كل الناس. يعني أب شديد التدخين عنده جين مسؤول عن نهمه للتدخين، خلف 4 أولاد، الأربع أولاد هيبقى عندهم الجين غالبا اللي موجود عند الأب واللي زاد من فرص إن هو يدخن بشراهة. ولكن الاستعداد عند الأربع أولاد لأن هم يبقوا مدمنين للتدخين هيكون متوقف على عوامل أخرى جنب العوامل البيولوجية.
1: واضح.
2: نفسية، اجتماعية، روحانية.
1: جميل.
2: فلو الأربع أولاد فيهم تفاوت في حتة بيتعاملوا مع مشاعرهم إزاي بيفهم نفسه، إزاي بيقدر يتعامل مع الضغوطات، الحتة الاجتماعية هو ماشي مع مين، هو مين أصحابه، هو بيتعامل في مع الأسرة إزاي، الحتة الروحانية هو بيقدر علاقته بربنا أو أيا كان الطريقة اللي هو بيقدر يتصل بيها مع قوة أكبر، وإن هو بيعول في حياته لأن مش كل الأمور تحت سيطرته. الأمور دي مع بعضها هي اللي هتؤدي إلى أن شخص يعتمد على التدخين وشخص تاني ما يعتمدش على التدخين. وهو دي نفس فكرة البرنامج العلاجي. إن القصة مش إن أنت تتوقف عن مادة مخدرة، القصة إن أنت تشوف نقاط القوة ونقاط الضعف في المحاور الأربعة دول، تستغل نقاط القوة وتعدل نقاط الضعف.
1: يعني أنا أتوقع أن الصورة الحين وضحت بشكل جدا جدا مباشر للمستمعين، أنه يعني لربما يكون الجين موجود ولكن طريقة تحفيزه تعتمد على اللايف ستايل اللي أنت جالس تعيشه أو نمط الحياة اللي أنت تعيشه. واضح جدا. طيب أستاذ هاجر، الحين أروح وياش اللي أبي أعرف كم عدد يعني طاقم العمل اليوم أنتوا في مستشفى السلوى، كم عددكم ككل من إداريين أو من كادر، من كادر أيضا طبي؟ وبعدها أبي يعني التقسيمة، عاد ما أدري عندش ولا عند الدكتور مصطفى، يعني خصوصا الكادر الطبي أبي أعرف منهم تحديدا.
8: تمام. طبعا عدد

0: تمام.
1: تحت مظلة مستشفى السلوى، من غير عندنا في جهات أخرى أيضا مثلا كشركة الطعام، أيضا كان في من جانب شركة الغسيل، دولة متفقين عندهم عقود خارجية يعني موجودين معانا. فالعدد كامل 48 شخص، 46 شخص أو 48 شخص من الفئة العمانية والفئة الأخرى اللي هما الغير العمانيين. كتقسيمة الكادر الطبي من قسمة، وهذا ما يميز مستشفى السلوى. أنا راح أركز على نقطة ما يميز مستشفى السلوى. ذكرها طبعا الدكتور سابقا، قال لكل شخص عندنا خطة علاج فردية. واليوم إن أنت لما تتكلم كخطة علاج فردية، يعني أنت عندك 38 مريض، كل مريض له خطة علاج مختلفة مبنية على نقاط الضعف اللي موجودة عنده والقوة ويشتغلون عليها. هذه الخطة هل راح تتكفل فقط في جانب العلم النفس في قسم الدكتور مصطفى؟ لا، هي راح تكون متنقلة ما بين عدة الأقسام. نبتدي فيها في الطب النفسي الجانب الأول، بعدها الجانب العلم النفس مع الدكتور مصطفى، بعدها الجانب الأخصائي الاجتماعي موجود معانا، الجانب الرياضة واللي هو الشخص المسؤول عن الجانب الرياضة هو التأهيل للعلاج الطبيعي. نجي على الجانب الديني، أيضا عندنا زيارات كل جمعة، يعيشون مرة شعور الجمعة، تعرف الجمعة جميل. كيف وخطبة وصلاة وكذي، هم هذا الجانب موجود عندنا فيها. أيضا على الجانب السادس اللي هو الجانب الدعم التعافي والشباب المهمة المرشدين التعافي اللي كانوا يوم الأيام في مكان دول المرضى، اليوم كل واحد فيهم موظف معانا متعافي من الإدمان، إلا له 4 سنوات ولا له 12 سنة ولا له 8 سنوات ولا له 10 سنوات، وهم موجودين وذولا لهم دور كبير لأنهم دول عايشين معاهم 24 ساعة خلال 6 شهور، 24 ساعة شغالين معاهم، فذول موجودين معه. فتخيلي أن هذا المريض ياس يحصل على كل هذا المميزات في مكان واحد متنقل في جميع هذول الأقسام. والجانب الأخير هو الجانب التمريض، تمريض لهم دور كبير، والتمريض عندنا هنا يعني شغالين أيضا 24 ساعة. فذول الأقسام كلها المريض يالس يتنقل بينهم بخطة علاج فردية لخاصة، وطبعا في خطة علاج جماعية مثل ما ذكرها لكم الدكتور. من غير كذا عندنا ميزة حلوة في مستشفى السلوى هي الرعاية اللاحقة. هي خطة علاج المريض معانا على مدى سنة ونص، نص سنة يقضيها 6 شهور في المستشفى كامل بجلسات مقسمة من شهر من شهرين ل3 شهور ل3 شهور الأخيرة. خلص 6 شهور وتخرج معانا، وبالمناسبة معانا تخرج الأسبوع القادم يوم الثلاثاء، الفئة الثالثة نخرج الجروب الثالث إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله
1: خلاص انقطع، خلصنا 6 شهور يعني ما راح نشوفه؟ لا، هذا ما يميز أيضا مستشفى السلوى، عندنا الرعاية اللاحقة لمدة سنة كاملة. نحن نتابع هذا المتعافي بزيارات متنوعة، ممكن تكون في الأسبوع مرة أو مرتين، ممكن تكون في الأسبوعين مرة، ممكن تكون في 3 أسابيع. تبدأ تتقلص عدد الزيارات علشان ما يعتمد أنا خلاص أريد دكتور مصطفى طول العمر.
0: أيوة.
1: فتبدأ تقل. نحن كمرضى، أنا مثلا عملت عملية أخيرة في المستشفى النهضة، لما عملتها في أول شهر كانت لي زيارتين، بعدين كل شهرين، بعدها كل 4 شهور، بعدها كل 6 شهور. آخر مرة قال لي الدكتور يلا مع السلامة هاجر، مرة خلاص خلصنا. فالطبيعي يعني أنا متى بظل يشوفني الدكتور؟ خلاص أنا بخير. فنحن نقولك أنت بخير، خلاص أنت ما فيك شيء، انتهى. فهي بعد سنة تنتهي الرعاية اللاحقة معه، فتخلي سنة ونص نحن موجودين معاك ومتابعينك موجودين، لكن نحن هذا ما يميز أيضا مستشفى السلوى.
0: جميل.
1: وكلهم ذلك خلال هالسنة ونص، تخيل هذول الكوادر وذول الأقسام شغالة معه
0: ما شاء الله.
1: وأيضا نحن يعني ممكن يكون شوي هذا الموضوع خارج الكادر الطبي والعلاجي، أنا اليوم كإدارة نحن مهتمين فيهم حتى من الجانب التدريبي والوظيفي.
0: كيف
1: حيلك؟ نحن ما نخص، خلاص تخرج روح دور لك وظيفة أنت. بس مستشفى السلوى اليوم ياس يشتغل على هذا الموضوع، وتطوعا مش إجبارا، مش الحكومة كلفتنا أو الوزارة، لا تطوعا. عملنا اجتماع بأمانة مع سعادة المحافظ بشمال الباطنة، وفي خلال هذا الاجتماع طالبنا بنقاط كثيرة علشان تخدم شبابنا المتعافين من الإدمان والمتخرجين من ناحية الوظائف، وما قصروا معانا بأمانة. وزارة العمل أيضا في شمال الباطنة رحبوا بالموضوع، خضوا السيبيات، خضوا البطائق لهم في البحث عن الوظائف لهم خاصة. جانب ثاني اشتغلنا مع الجمعية

0: الرؤية الإيجابية بإعطاء فرص تدريب أو وظائف لهم وتحت المناقشة الآن، خاصة أن الجمعية الرؤية الإيجابية راح أذكرها شغالة الآن بنسبة معينة من الشباب المتعافين من الإدمان في تدريبهم في معهد الضيافة هنا بمسقط،
1: ما شاء الله،
0: فتدربهم ومقرون بالتوظيف، وابتدوا الآن بهذا الموضوع مع بيوت التعافي بمسقط، وتحت الدراسة الآن ومناقشة راح يشتغلون معانا أيضا بمستشفى السلوى بأخذ مجموعة معينة بتدريب مقرون بالتوظيف. فتخيل إحنا كل هذا الأشياء شغالين معاهم. في نفس الوقت اجتمعنا سابقا مع شرطة عمان السلطانية في قسم المؤثرات العقلية والمخدرات مع الضابط حسن البلوشي جزاه الله خير، واتفقنا بعدة أشياء، وحقيقة يعني وصلنا لأشياء جدا جميلة ما راح أذكرها، راح تسعد خريجين مستشفى السلوى، راح تسعدهم بالأشياء اللي راح توصل لهم، وكل واحد فيهم بحاجة فيها بأمانة. فكل هذه الأشياء أنت اليوم تعملها ونحن ياسين نعملها، مش فقط علشان انك انت بس تعافى وعلاج وانتهى، لا نبى نشتغل، نبى ندخلك المجتمع، انت بتتوظف، انت راتب، انت اسره، بتكون اسره. يعني اقدر اكلمك الحين الشباب الموجودين الدعم التعافي ما شاء الله عليهم يشتغلون، واللي خلاص كون اسره، واللي متزوج، واللي مقبل على زواج، وفكلهم عايشين. نحن اليوم نريدهم دول يعيشون كذي بهالشعور انه انا انسان طبيعي عايش بحياتكم.
1: اللهم لك الحمد. الامانه يعني جهود تشكرون عليه في ميزان حسناتكم، انه ما فقط مجرد علاج، انتم حتى يعني تهيئوا له حياه طبيعيه من بعد مرحله العلاج.
0: بالضبط، والشكر طبعا موصول لادارتي ولمديرتي الاستاذه برتي، بأمانة لها دور كبير، مدام برتي طبعا ماليزية الأصل وهي اللي ماسكة عندنا المستشفى، فالشكر موصول لها، أيضا موصول لإدارة العليا معانا، جميع الشركات سواء شركة نيم للمشاريع أو شركة الأفق أو شركة سولس، كلهم فجميعا يعني داعمينا في هذا الموضوع. والشكر موصول أيضا لرئيس مشروع المتابعة من وزارة الصحة الأستاذ عبيد المعمري، حقيقي خاصة بالشكر إذا كان يسمعني الآن، له دور كبير بجهوده، متابع لنا بالمشروع دائما موجود في كل هذه الاجتماعات اللي ذكرتها لك سابقا، تخيل هو موجود معنا ومش مجبر فيها، الا بالعكس هو مساعد معنا وتطوعا ايضا بهذا الامر جزاه الله خير، بغض النظر عن متابعه لمشروع مستشفى السلوى.
1: الله يعطيهم العافيه، اكيد يعني جهود يعني كذا متكاتفه ما بين الجميع، الحمد لله رب العالمين. طيب اي معك دكتور مره اخرى، وابيك تخبرني عن يعني وظيفه او وظائف الكادر الطبي تحديدا، ايش وظائفهم كم عددهم؟
2: طيب احنا عندنا المجموعة اللي في الكادر الطبي بتبدأ من الطبيب النفسي، واحنا عندنا 2 أطباء نفسيين في المستشفى، والأمر بيبدأ من عندهم في دخول المريض، في تقييمه إلى أي مدى هو ملائم طبيا وعضويا ونفسيا إن هو ينضم للمستشفى. ثم عندنا قسم علم النفس وعلم الاجتماع، وإحنا 5 أفراد بنعمل عملية التقييم النفسي والعلاج النفسي داخل البرنامج. ثم معانا طاقم التمريض، وطاقم التمريض عندنا عدده حوالي 8، بيقوموا بدور كبير جدا في المراعاة الطبية للمقيمين. و يعني هسمح لنفسي ان انا اتكلم عن زي ما ذكرت استاذة هاجر، مدربين او مشرفين التعافي، وهما ركن مهم جدا جدا داخل مستشفى السلوى، لان المقيم وانا بتكلم معاه او مريض الادمان وانا بتكلم معاه عن ان انت تقدر تتعافى، فانا بقولها وهو في صوت في ذهنه دايما كانوا بيقوله لنا انت ما جربتش اللي انا جربته فانت مش عارف انت بتتكلم على ايه. ولكن لما بسند انا بالضبط مشرف التعافي اللي جنبي ونتكلم معاه احنا الاثنين، فانا بتكلم في حته نفسيه وحته ليها علاقه بالعلاج، والمشرف بيقول له انا كنت بستخدم نفس اللي انت بتستخدمه، مش بيقولها قولا، بيقولها بما يسمى في العلاج النمذجه. يعني إذا كنت أنا كنت بستخدم نفس اللي أنت بتستخدمه وأنا متعافي للعام الرابع أو الخامس أو السادس، فبيبقى التكامل ده هو أفضل حاجة نقدر نقدمها للمريض بتاعنا.
1: واضح. أيضا يعني عندكم جانب نفسي وأطباء نفسيين، وعندكم الأطباء الآخرين مثلا هو الطب النفسي والطب إيش؟
2: إحنا عندنا الطبيب النفسي هو من تخرج من كلية الطب ثم عمل ماجستير ودكتوراه في الجانب النفسي
1: تمام.
2: علشان يعمل حاجتين، يقدم الجانب الدوائي لأن كتير من الاضطرابات النفسية بتحتاج الجانب الدوائي، إلى جانب أنه بيقدم العلاج النفسي. ثم عندنا خريجين علم النفس اللي بيعملوا العلاج النفسي وليس لنا علاقة بالجانب الدوائي.
1: تمام فهمتي تمام
2: وضح. عندنا كمان الطبيب العضوي عندنا دكتور حمدي بيقوم بمجهودات كبيرة جدا
0: هذا يعني العقود الفريق الخارجية اللي هو كطبيب يزيرنا في الأسبوع مرتين ثلاث مرات على حسب المرضى الموجودين معانا وحالتهم المتابعة هذا طبعا هو أخصائي الطب الباطني فيعمل لهم يعني نحن متفقين عندك بارت تايم يكون شغال معانا إلى حين افتتاح مستشفى إزالة السموم إن شاء الله على نهاية هذا العام بإذن الله في السلوى يعني
1: ممتاز.
0: طبعا نحن الآن شغالين يمكن ما ذكرها الدكتور هالنقطة نحن شغالين في المرحلة الثانية من العلاج التعافي من الإدمان المرحلة الأولى هي مرحلة الديتوكس هي إزالة السموم المرحلة الثانية نحن فنحن المرحلة الأولى حاليا ما موجودة معنا في السلوى فيجونا متخلصين من إزالة سموم في بيوت التعافي أو أي مكان أي مكان آخر ونستقبله لإتمام المرحلة الثانية الست شهور
1: تمام
0: نحن الآن شغالين في المستشفى اللي هو إزالة السموم أو افتتاح إن شاء الله على نهاية هذا السنة
1: إن شاء الله.
0: في هذا السنة راح يكون عندنا كادر طبي زيادة
2: بالضبط إلى جانب إن إحنا عندنا في الكادر الطبي دلوقتي عندنا الصيدلة عندنا طبيبة صيدلانية وعندنا العلاج الطبيعي كمان يعني بصورة ما كل أركان العلاج الطبي الخاصة بالطبع. واللي بيحتاج تجها المريض تقريبا متوفر عندنا كلها
0: يعني لله الحمد
1: طيب يعني ايش هي معايير قبولكم للمريض يعني انتم خبرتوني انه فوق يعني من 18 سنه فما فوق هل هناك معايير اخرى ايضا لذلك
2: هو للاسف واحده من مساوئ الادمان هو انه بيعمل اضطرابات مصاحبه او امراض مصاحبه كمان المخدرات زيها زي كتير جدا في الدنيا دلوقتي بقت من ضمن الامور اللي جودتها بتقل يعني اذا كانت المخدرات في يوم من الايام قائمه على فكره انها نباتات طبيعيه يساء استخدامها فالحين صارت حاجات صناعيه مسيئه جدا للمخ ده ترتب عليه ايه ترتب عليه ان بقى في اعراض نفسيه بتحصل من استخدام المواد المخدرة إيه الأعراض النفسية دي إن بعض المرضى ممكن يتوهموا إن حد بيتكلم عليهم إن هم مراقبين إن هم بصورة ما بيتعرضوا للاضطهاد هناك أمور أخرى زي الاكتئاب زي ارتفاع القلق في بعض المرضى لما يجوا يتعافوا ويمروا بمرحلة إزالة السموم تبدأ الأعراض الأخرى تزول والبعض تستمر معهم تلك الأعراض المكان بتاعنا حالياً مصمم لاستقبال مرضى الإدمان دون اضطرابات مصاحبة مش هينفع يكون في البرنامج بتاعنا شخص بيبقى عنده أعراض نفسية لأن بيكون ليها طرق أخرى من التدخل وبتحتاج برنامج مختلف فإحنا معاييرنا قائمة على فكرة إن هو ما يكونش فيه أعراض أخرى مصاحبة للمريض جانب مرض الإدمان عشان يقدر يبقى ملائم للبرنامج بتاعنا
1: واضح طيب أيضا يعني أستاذ هاتور اليوم إذا راح أتكلم عن موقع المستشفى ليش تحديدا صحار ليش ما في العاصمة مسقط عشان نكون أقرب للجميع
0: طبعا في مسقط موجود معنا بيوت التعافي وهو حكومي خالص ما في أي ما له دخل أبدا في الشراكة القطاع الخاص هذا المشروع جاء بناء على شركة جسور معروفة فجسور بنت هذا المبنى وقدمته لوزارة الصحة فوزارة الصحة كوزارة يعني دخل فيها الوزارتين للجانب الحكومي تم عمله على اللي هو مستشفى اللي ينعرض بمشروع مختلف من نوعه مثل اليوم نحن في بلادنا محتاجين نحن نشتغل في المشاريع المتنوعة واليوم أنت أنا أقول لك مشروع الأول من نوعه شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص فالخاص ما جاء المبنى جاهز كمبنى جاهز وين موجود في صحار نحن بالعكس محتاجين صوب صحار نحن ما بصحار ما بالتحديد نحن محتاجين صوب الباطنة يعني هذاك الصوب نحن ما معنا أبدا حتى كجهة خاصة لمستشفى تأهيل ما موجود معنا كلها متركزة هنا بمسقط وفي الداخلية موجود كذلك وفي جنوب الباطنة لكن بالرستاق وخاص اللي عارفه فالآن هذا يعتبر المستشفى الأول من جهة شمال الباطنة وتم الاتفاق في البداية مع الوزارة أنها راح تكون فقط محددة على أربع محافظات لكن لما جينا شفنا أن في ناس راح تجينا حتى من الشرقية حتى من صلالة حتى من مسقط على رغم عندهم لكن يقول لك أنا ما أريد أروح بيوت التعافي مسقط بالخصوص يعني حد يعرفني تكلمنا عن هذه النقطة. فأنا أريد أبتعد شوي علشان يكون الطاقم اللي هناك ما يعرفني. فصارت حرية لله الحمد تم الاتفاق على هذا الموضوع وصار مستشفى السلوى يستقبل جميع الحالات من مختلف المحافظات.
1: كم العدد اللي يستوعب المستشفى تقريبا؟
0: 38
1: فقط.
0: فقط 38.
1: طب ما تحسوا شوي عدد قليل؟
0: لا ربما ما عدد قليل أبدا، بالعكس نحن نشوف عدد كبير.
1: أي يمكن كونكم أنت ككادر.
0: أنا قبل كنت أستاذة حورة مثلك. أي 38 شوية.
1: أيه؟
0: بس لما جيت ودخلنا عمق عندهم العمل، خاصة نحن ما لنا علاقة في العلاجات وأمورهم، لا تعتبر 38 وايد. أنت أيه؟ تتخيل كل شخص يجلس معك 6 شهور، 6 شهور مقيم معانا موجود. فأنا راح أعطي طاقة متصلة دائما ل 38 مريض بس مختلفين. فأساسا العدد حد يتخرج حد يدخل حد يتخرج. أنا اليوم أقول لك 33 شخص، الأسبوع اللي بعده راح يتخرجون مجموعة، فأنا أقدر أستقبل حد مكانهم.
1: يعني في عندكم في قائمة الانتظار؟
0: ما عندنا قائمة الانتظار لها الحمد، يعني تقريبا الدكتور صحيح الطريقة راح يشرحها الدكتور لك، أفضل لنا من جانب الإجابة.
2: هو طبعا ممكن يكون في خطط توسعية، وأعتقد يا أستاذ هجر بالضبط. يعني ده مطروح
0: شغالين فيه، مطروح إن شاء الله. لله يعني على صدى إن شاء الله اتفاقية في هالموضوع إن إحنا نتوسع أكثر. 38 بس، لكن تكون مبنية على دراسات خاصة لمستشفى السلوى، أيضا مبنية على دراسات يكون في الجانب الحكومي وزارة الصحة.
1: تمام،
2: فهو متاح الفكرة وإن شاء الله ممكن تحصل لما نقدم نموذج جيد، ولكن هي الفكرة أن أنت عشان تزودي عدد المقيمين والمرضى اللي أنت هتتعاملي معهم بتحتاجي تبقي مجهزة شوية أمور أخرى. أيوة. منها الكوادر المؤهلة، وده أمر بيتعبوا فيه جدا جدا في فكرة أن هم يقدروا يوفروا التراخيص اللازمة والكوادر المناسبة أن هم يضموا. دي حاجات بتاخد وقت كتير قوي، إلى جانب التأسيس للمباني نفسها أكيد هتبقى محتاجة عدد أكبر من الأسرة. فإحنا إن شاء الله نتطلع لده، ونأمل بإذن الله بالمجهودات المتكاتفة من الجميع إن إحنا نقدر نقدم الخدمة دي إن شاء الله لعدد أكبر بإذن الله.
1: طيب إذا يعني رح أروح معك دكتور أيضا كسؤال ختامي اليوم، بإيش النصيحة اللي ودك إنك تقدمها للعوائل، سواء كان لعوائل المدمنين المتعافين أو اللي كذا فجأة صادف إنه اكتشفوا ان في بينهم مدمن، ايش النصائح اللي تقدمها لهم؟
2: طيب خلينا نبدا بالاسره الثانيه، لان الاسره اللي بقى عندها مريض متعافي فهي الحمد لله بصوره ما قطعت جزء كبير من مش طريق الامل يعني. لكن الاسره اللي عندها مريض ادمان، احنا عايزين نقول لهم خلونا نبتدي من نقطه ان احنا قادرين نتخيل ونتفهم مشاعركم، وقد ايه ان ده امر مش سهل على اي اسره ان هي يكون عندها مريض ادمان. مشكله مرض الادمان عن أي مرض عضوي آخر قلنا جزء منه حرية الاختيار، إن هو اللي راح عمل كده بنفسه. بس في مشكلة تانية، إن حجم الخسائر اللي بيسببها مريض الإدمان لأسرته هي مقارنة بأي مريض تاني هي أعلى بكتير. ليه؟ لأن هي ما فيهاش الجانب المادي بس، لأن ممكن يكون في أسرة عندها مريض مرض عضوي وبتضطر تصرف عليه وتوديه مكان وتوديه مواصلات، ولكن هناك تكاليف أخرى اللي هي النفسية.
1: صحيح.
2: الأسرة اللي عندها مريض إدمان هي بتعاني نفسيا، بتعاني نفسيا لأن في بنت عايزة تتجوز، لأن نوعية الأفعال اللي هو بيعملها بتسبب لهم أذى. فإحنا في نقطتين بنقول لهم، نحن مقرين أن أنتوا ليكم حق أن أنتوا تنزعجوا، ولكن تعالوا نتخيل ما المسار اللي هيقول إليه المريض لو لم يعالج، مزيد من الخسائر له هو شخصيا وللأسرة. في حين ان محاولة ان احنا نعالج المريض ده وان احنا نتكاتف عشان نساعده، على الاقل زي ما احيانا البرنامج العلاجي بيقول اطالة الفترات بين الانتكاسات. بمعنى اذا المريض ده بيتعافى لمدة عام او عامين ولا قدر الله رجع انتكس، اللي هي جزء احيانا من ما يسمى دائرة التغيير، فبقى في عامين حصل فيهم صلاح لحاله وحصل فيهم مكاسب، الى جانب ان علاجيا المريض اللي بيجرب يتعافى ما بيبقاش سهل عليه بعد كده ان هو يستسلم للانتكاسة حتى لو حصلت. صحيح. بيبقى دايما عارف ان هناك طريق صواب هو ماشي فيه. يبقى احنا عايزين نبتدي من نقطة اسمها ايه؟ التقبل. عارف يا استاذة حوراء، معظم العلاجات النفسية دلوقتي بتركز على كلمة ايه؟ التقبل. ان جزء كبير جدا من تحسن التعامل مع اي موقف احنا منزعجين فيه بتبتدي من فكرة التقبل، من فكرة ان الاسرة تقبل ان ده الوضع، ثم ما الحلول اللي احنا نقدر نعملها. فاتمنى ان اي اسرة عندها شخص محتاج مساعدة تنطلق من نقطة التقبل، ونقطة التقبل هي اللي هتسمح لهم ان هم يروحوا مكان علاجي زي عندنا. وده بقى بيحصل كتير جدا بقى عندنا، كل يوم بنستقبل أسرة واثنين وثلاثة بيجوا يسألوا ازاي نقدر نجيب المقيم، واحيانا بيجوا من غير المريض نفسه
0: بالضبط،
2: هو لسه ما عندوش دفاعية. فالتقبل هو اللي هيخليهم يبتدوا يطلبوا المساعدة، ومن هنا نبدأ نقدر نساعدهم بإذن الله تعالى.
1: واضح. طيب يعني كسؤال أيضا أستاذ هاجر، المستشفى هل هو يعني محتاج أن اليوم الشخص عشان يجي عندكم يدفع مبلغ أو مبالغ معينة ولا هو يعني؟
0: أشكرك على هذا السؤال. أنا مثل ما وضحت لك أن المستشفى حكومي خاص، حكومي معناته المريض بالمجان علاجه، ما يدفع أبدا شيء.
1: تمام.
0: يعني ولا في السراح يدفع. أي. فقط مجرد أن يجيب لنا ورقة تحويل من مستشفى الحكومي. من أي مستشفى حكومي، في عيادة العيادة الطب النفسي يجيب التحويل ويستقبل. للعلم نحن النظام المتبع في مستشفى سلوى هو نظام شفاء، يعني المعروف شفاء في وزارة الصحة. فمجرد أن يدخل معانا بورقة التحويل في الاستقبال، يشوف الورقة خلاص عنده رسالة تحويل، بيتم استقباله. هل راح يتنوم أو يستقبل يدخل داخل؟ لا، هنا عادي يبدأ دور الأطباء يشوفون هل الوضع يسمح، هل المعايير المطلوبة تسمح أنه هو يدخل معانا يكمل علاجه معنا في السلوى نكمل. أما هو فقط ما في أبدا حاجة أبدا، يعني كأكل كشرب كمسكن كامل بالمجان، ما يدفع شيء أبدا أبدا للمستشفى، أبدا ما يدفع. هي وزارة الصحة والوزارة المالية متكفلة بهذا الموضوع، يعني السلطنة أو حكومة السلطنة متكفلة بهذا الموضوع في مستشفى السلوى. فقط مجرد هي رسالة تحويل تكون موجودة عنده، وخلص المرحلة الأولى مرحلة إزالة السموم من الجسم، يبدأ ينطلق معانا المرحلة الثانية.
1: واضح جدا. راح أختم معاش بتطلعاتكم المستقبلية اليوم. ها خبري.
0: طبعا أظن الدكتور بدأ قال إحنا أول تطلعنا نتوسع، طبعا
1: أي
0: محتاجين نتوسع، لكن لما نتوسع بيكون هيش ان احنا جاهزين من جميع الجوانب ان شاء الله. نطمح ان شاء الله نكون لنا السلوى رقم 2
1: يا رب.
0: فما بس نتركز على الباطنة وشمال الباطنة، بنطلع ان شاء الله لمكان ثاني،
1: وان شاء الله بعد سلوى رقم 2 اناث
0: بالضبط، هاي اللي راح اذكرها رقم 2 اناث ان شاء الله. وهذا الموضوع على دراسات كثيرة، والإدارة العليا تتفق معانا ويشتغلون عليه، وحقيقي يعني جهودهم جبارة للجميع، يعني سواء الإدارة العمانية أو الإدارة المالزية، الجميع شغال بشغلة ومتركز على شيء، ونحن شغالين أيضا لأجل بس نوصل لنتيجة أن الجميع يستفيد والمجتمع العماني يستفيد. نسعى أيضا أن نحن اليوم ما بس نستقبل الفئة العمانية، اليوم توصل لنا المستشفى فئات وافدين الجالية العربية بالتحديد.
1: كيف يتم التعامل معهم؟
0: كمستشفى نحن ما نقدر نستقبلهم، هذا لهم طبعا المستشفيات الخاصة التأهيل الخاص فيتجهون فيهم، بالعكس نحن نرحب فيهم نستقبلهم، الدكتور يعطيهم اللازم كزيارة عادية، يشرح لهم الحال والوضع ليش نحن، وبعدها هو يبدأ يكمل الرحلة بحسب ما عطى الدكتور الكلام. فهذا اللي حاصل معنا، وخططنا كثير إن شاء الله، ورح تكون لنا إن شاء الله مقابلات ثانية لما نوصل بالمستجدات الجديدة
1: إن شاء الله يا رب. الله. أنا طبعا جدا سعيدة بهذا الحوار معكم، والله كذا الوقت مر جدا سريع،
0: يعني أنا أقول سعيدة مش راح أقول
1: فعليا، لكن الوقت مر بشكل جدا سريع، وشكرا كثير يعني على المعلومات القيمة اليوم اللي عطيتنا إياها دكتور. أنا أعتقد اليوم وضحت لنا الصورة، صورة الإدمان، أو عرفت لنا إياه بشكل جدا أوسع وأشمل، وإيش يعني إدمان وكيف الشخص من الممكن أنه يوصل لمرحلة الإدمان. فأنا للأمانة استفدت كثير، وهذه يعني نقول كحلقة أخيرة من غير شر من برنامج صيفكم مع هلا، لأن حلقة الختام راح تكون باكر، فمسك الختام كان عندكم يعني بالمختصر.
0: الله يسعدك.
1: فشكرا جدا وجودكم معايا دكتور مصطفى والسيدة هاجر، شكرا جزيلا لكم.
2: إحنا اللي عاجزين عن الشكر عن اللقاء الممتع وأسلوبك الراقي، نتمنى ان احنا نكون كنا ضيوف لطف على مستمعينا.
1: اكيد اكيد اكيد. الله يعطيكم العافيه.
0: انا حقيقه يعني اشكر جمعيه الرؤيه الايجابيه مره ثانيه، اوجه لهم الشكر على انهم اعطونا الفرصه نكون معاكم اليوم في هلا اف ام، واشكر ادارتي اللي اعطتنا الفرصه ايضا دكتور مصطفى ان احنا اليوم نكون موجودين هنا ونمثل لجميع الاشخاص الموجودين هنا بمختلف الاقسام، سواء كانت الاداره عندي في مسقط او الاداره عندنا في صحار. الشكر موصول لهم جميعا، وشكر لك استاذه حوار. انا
1: ومشيت
0: طاقتك حلوه. الله يسعدك يا رب، استمر على
1: رب العالمين. العالمين. الله يعطيكم العافية جميعا. إذن مستمعينا بكذا نكون يعني وصلنا لختام اللقاء اليوم مع ضيوفنا. أتمنى إن شاء الله أنه يعني وصلت الفكرة بطريقة جدا رائعة لكم. أكيد يعني نخص بالشكر اليوم الدكتور مصطفى بن إبراهيم المهدي اختصاصي علم النفس العلاجي بمستشفى السلوى للتأهيل، والأستاذة هاجر البلوشية مساعد مدير إداري بمستشفى السلوى للتأهيل. نروح معكم إلى الفاصل الأخير وبعدها أرجع وياكم للختام.
3: تعبان من الزحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس.

0: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: مع هلا.
4: إذن مستمعين، بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. شكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع، وأيضا أكيد نخص بالشكر لضيوفنا، وأيضا الشكر موصول للزميل يوسف الحبسي في الإعداد، والزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير باكر في حلقة ختام برنامج صيفكم مع هلا. إلى ذاك الأوان كونوا في أمان الله، استودعتكم الله.

0: بل بل بل ياكم ياكم تراهم برطم.
1: يا ربي هالسيطر الحر زايد. نعم انه الوهيب قيم وحر والجو يا لطيف
2: الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شاركنا حظك.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: نشكر الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعينا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. سلطنة عمان تترأس أعمال الاجتماع نصف السنوي لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية لعام 2026 عبر الاتصال المرئي، ويبحث آليات تفعيل برنامج التبادل العلمي العربي والبرنامج العربي للابتكار الأخضر وتعزيز دور الروابط العلمية المتخصصة في دعم الباحثين والمبتكرين في المنطقة. سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية تشارك في الاجتماع 28 لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي. إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل تنفيذ مشروع حصاد الضباب في جبال محافظة ظفار بهدف دراسة إمكانية الاستفادة من الضباب المصاحب لموسم الخريف ظفار كمصدر مائي غير تقليدي، وتحديد المواقع الأكثر ملائمة لتطبيق التقنية مستقبلاً. أما بالختام 881,424 زائرا لموسم خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 15 من أغسطس 2026.
6: أخبار وعلوم.
5: أخبار وعلوم.
3: حيا الله نياني. حيا الله فيك. يا مرحبا
0: يا شعودي. حيا الله الحبيب. يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا. شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقب.

0: أوه خسرنا، يلا الجايات أحسن.
1: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار.
0: عادي عادي تصير،
1: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
1: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق.

أحب اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: قد لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: بالوضوح، وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريده.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلتلش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريده بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
2: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

تشارك سلطنة عمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع 28 لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي. تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ مشروع حصاد الضباب في جبال محافظة ظفار بهدف دراسة إمكانية الاستفادة من الضباب المصاحب لموسم خريف ظفار كمصدر مائي غير تقليدي وتحديد المواقع الأكثر ملائمة لتطبيق التقنية مستقبلاً. تأتي مبادرة جسر السماء ضمن فعاليات ملتقى التنقل الأخضر الخليجي وتهدف إلى اختبار وتطبيق تقنيات الشحن الجوي بالطائرات المسيرة واستكشاف إمكاناتها في نقل الإمدادات إلى المناطق البعيدة.

0: وخلال الفترة من 21 يونيو إلى 15 من أغسطس لعام 2026 أكثر من 881 ألف زائر لموسم خريف ظفار بزيادة بلغت 6.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025 وفقا للتقديرات الأولية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله مياني حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حبيب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
5: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.

0: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026 مع مكافأة بنك مسقط. المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
1: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية التلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية.

0: نخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
2: لو سمحت عطني 360 بارك
3: الغالي، انا قهوة عمانية.
4: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
5: سوالف الكافيه.

هلا كافيه من هلا اف ام مستمعينا، ونحن معاكم في مساء جديد من مساءاتنا. هذه تحية لكل من يسمعنا ويتابعنا في مساء اليوم ومساءات العودة لزحمة الطرقات، العودة للأعمال، العودة للتسوق والمشتريات. طبعا يعني هذا موسم، نقول مستمعينا، موسم العودة للمدارس وموسم تخفيضات، عروض، مستلزمات المدرسية وأشياء كثير أكيد، والأدوات أيضا والخيايط والزي المدرسي، المرايل والشاديش. فخبرونا يا ترى كيف أموركم، كيف أجواءكم هذه الفترة، طالعين تتسوقون للعودة للمدارس، كيف شايفين العروض، كيف شايفين هذه الأشياء والتخفيضات والإغراءات اللي نشوفها، نقول من المحلات. فموضوعنا إن شاء الله اليوم راح يكون بهالخصوص بإذن الله تعالى مستمعينا، وراح يكون حديثنا أيضا وقفتنا مع الهيئة، هيئة حماية المستهلك بإذن الله تعالى، وراح يكون حديثنا عن موسم العودة للمدارس وأيضا العروض على المستلزمات المدرسية ومراقبة الأسواق. فأنتوا خبروني، يعني تحسون لما تطلعون مثلا تتسوقون مع عيالكم، أو أنكم لما تطلعوا مع أخوانكم وكذا تأخذون مستلزماتهم المدرسية والأدوات المدرسية، إيش الأشياء اللي تحسون فعلا يعني تغيرت عن أيامكم أنتوا لما كنتوا مثلا بالدراسة، من ناحية مثلا الأسعار والأشياء، عرفتوا؟ فأبيكم تسولفون معانا، وإذا عندكم أكيد أي أسئلة واستفسارات أيضا لضيفنا الكريم بإذن الله تعالى راح يكون إن شاء الله الأستاذ خالد بن سالم السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. فإذا عندكم ملاحظات، عندكم يعني على بعض الأمور، عندكم استفسارات، أكيد تقدرون أنكم تشاركونا بالبرنامج على الرقم 9555 10.

على الخط وكل اللي معانا على السمع. إن شاء الله راح ناخذ رسائلكم ومشاركاتكم أكيد معانا. هذا يجمل تحيات لكم مني أنا وفاء، وأكيد تحيات لحسين الشكيلي والشباب من البرنامج، وجهون لكم تحياتي، أتمنى لكم وصول آمن لمختلف وجهاتكم.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة

سوق العمل، في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

إذن المشوار مكملين معاكم مستمعين الأحبة، وحياكم الله معانا. نشوف مشاركاتكم وتحياتكم ورسائلكم اللي توصلنا. هالة البادي يسعد لنا مساج، يا هالة تقول أتوقع أنه أسعار الجلاد اللي ممكن كانت بشكل مختلف تماماً بالأيام اللي احنا كنا ندرس فيها على أيام التسعينات، أتوقع أن الأسعار الحين اختلفت تماماً وصارت في أشياء عجيبة غريبة موجودة الآن. يعني كل ما نروح جيل عن جيل أشياء كثيرة تختلف. هالة مركز على موضوع الجلاد، وخاصة يعني أتوقع يعني واحدة من أجمل الأشياء اللي هي فقرات التجليد يا جماعة، ترى يعني مع العودة يعني ما تحس إنه في عودة للمدارس، ما تحس إنه في عام دراسي جديد إلا مع إيش؟ إلا مع موضوع التجليد.

حياكم الله. وايضا معنا ابو عمان طبيعي مسا علينا بالخير. سامي العبدلي يقول حبيت اهنى التوأم عبد الله وعايشه ابناء عماد الدغيشي بمناسبه عيد ميلادهم اليوم, ونقول لهم كل عام وانتم بخير, عقبال العمر كله, عسى ايامكم كلها افراح ومليئه بالسعاده ان شاء الله. عام مليء بالسعادة يا رب إن شاء الله للتوأم عبد الله وعايشة اليوم الثاني من سبتمبر. فنتمنى إن شاء الله دائما هنقول يعني كذا أيام سعيدة للجميع, وكل سنة وانتم طيبين. نقول مواليد سبتمبر وإحنا في بداية سبتمبر, يعني ما زلنا في البداية.

فدامنا يعني عيد ميلاد فبنروح معاكم إذن نسمع أحلى أهداء لكل

0: لوحظ لدينا في خلال السنوات الماضية تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية، وهذا عامل لنا هاجس بأمانة. والإحصائيات لدينا من سنة لسنة تزداد من 200 إلى 300% على عدد البلاغات والشكاوى. قبل التعامل مع أي متجر إلكتروني التأكد من أن المتجر الإلكتروني معتمد لدى جهات الاختصاص. تردنا الكثير من الشكاوى، وللأسف نتأسف احنا كهيئة حماية المستهلك أن لا نستطيع إرجاعها بسبب عدم معرفة من هو صاحب الحساب. لا يوجد أرقام هواتف، لا يوجد إيميلات، لا يوجد بيانات، وحساب في منصة عالمية يعرض بعض الصور ينساق إليه المستهلكين، بعضها فيها احتيال وبعضها فيها غش. بعد المستهلك في النهاية أين حماية المستهلك؟ إحنا المبالغ ممكن أعطيك بداية، المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين من الشكاوى والتسوق الإلكتروني خلال 2025 وصلت تفوق 25,000 ريال عماني. هذه اللي رجعناها للمستهلكين من متاجر إلكترونية فقط. فالحين في القريب كانت قبل شهر رمضان كانت تعرض كثيرا جلسات رمضانية، ممكن مرت عليك سادة، جلسات رمضانية 8 أشخاص مع الزولية مع المظلة مع وللحوش وحلوة وجميلة بقيمة 45 ريال 50 ريال، يعني سعر خيالي. تردنا شكاوى المستهلكين، يا أبوي هذا عطيت أنا دفعت له 50 ريال
1: عرفون
0: ما جابي فلو هين. أوكي تتبعنا بأمانة، قمنا بجهد على الرغم أنه لا يوجد رقم تواصل. كثرة الشكاوي على هذه المواقع، هم يستهدفوا الموسم، إيش اللي موسمه الحين، هم يكثفوا يكثفوا الإعلانات عنا، يخلوه ترند.
1: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على هلا كفي على هلا اف ام.
3: خبر هاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي، ولما سألناه وش سر هالثقة ضحك وقال لنش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم. الصفاء.
4: عندما نتحدث عن المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن ارتفاع درجات الحرارة، نتحدث عن المياه التي نحتاجها والطاقة التي نستخدمها والمدن التي نبنيها والاستثمارات والوظائف والاقتصاد الذي نصنعه للمستقبل. في أسبوع عمان للمناخ 2026 تجمع سلطنة عمان الخبراء وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمن المائي، الاقتصاد الدائري، التكنولوجيا والابتكار والتمويل المناخي، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا الى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على اجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال هطول امطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة، في احتمال لتصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: إذن المشوار مستمر معاكم مستمعينا من هلا كافيه. وقلنا يا ترى إيش الفرق اللي حسيتوه الآن مع يعني تسوقكم في هذا الموسم، موسم العودة للمدارس، بالأسعار من الأمور والعروض أيضا. وقلنا إذا عندكم مشاركاتكم واستفساراتكم أكيد نرحب فيها معانا في مشوار هلا كافيه لليوم. نتمنى إن شاء الله دائما مساءات سعيدة لكل من يسمع وكل من يتابع وكل من متواصل معانا في هذا المساء، وإن شاء الله وقفتنا الجاية راح تكون بإذن الله تعالى مع ضيفنا اليوم بالاستديو. ومثل ما قلنا اليوم يعني وقفتنا راح تكون بإذن الله مع هيئة حماية المستهلك، وراح يكون حديثنا حول هذا الموضوع.
1: يهزك الشوق. يا ويل يا ويل يا ويل، أو قلبك تناساني. بس غنون وياي. ها الله يخليكم لي يا رب.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على

0: المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتدادا للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
2: لو سمحت عطني 360 بارك
3: الغالي، انا قهوة عمانية.
4: أمانة بطلب ماتشا لاتيه.
5: هلا كافر سوالف الكافيه.

0: إذن هذه تحية لكم مستمعينا ومن هلك في متواصلين نحن معاكم في موضوع أكيد يهم شريحة كبيرة ويعني أغلبنا أغلب البيوت هذا موسم نقول تسوق عندهم موسم عروض موسم العودة للمدارس وتجهيز الشنطة المدرسية وأيضا المستلزمات المدرسية كلها. فاليوم رح يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن هالموضوع تحديدا موضوع موسم العودة للمدارس والعروض على المستلزمات أيضا المدرسية ومراقبة الأسواق أيضا مع ضيفنا الكريم الأستاذ خالد بن سالم السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. نرحب فيك معنا أستاذ خالد, أهلا وسهلا.
1: مرحبا فيكم, مرحب بالمستمعين الكرام عبر هذا الأثير والقناة الرائعة والمتميزة دائما معك أستاذ وفاء.
0: يعطيك ألف عافية أستاذ. طبعا يعني مع بداية العام الدراسي نقول الأسواق تتحول تكون هي الوجهة الرئيسية للأسر, وما شاء الله يعني هو موسم فعلا تكثر فيه العروض وتكثر فيه التخفيضات على كل شيء يخص العودة للمدارس, لكن هل فعلا كل عرض هي تكون فرصة للمستهلك؟
1: نعم, أول بداية نشكركم على إتاحة الفرصة لنا كهيئة حماية المستهلك لإبراز دور الهيئة في الدور التوعوي الرقابي اللي نقوم فيه. طبعا الهيئة أطلقت الحملة المعنية بالعودة للمدارس لعام 2026 من تاريخ 20 أغسطس والحد تاريخ 6 سبتمبر تحت شعار لبيئة استهلاكية مستقرة وآمنة للجميع. الهدف منها متابعة الأسواق, مدى توفر السلع, تعزيز الوعي بحقوق المستهلكين وترسيخ ثقافة التسوق المسؤول. طبعا تزامن مع الحملة الجهود الرقابية مكثفة بمختلف محافظات السلطنة, سلطنة عمان, لمتابعة الأسواق والمنشآت ذات العلاقة بموسم العودة للمدارس والتحقق من مدى التزام المزودين بالتشريعات والأنظمة والحد من التجاوزات إن وجدت ونحن موجودين إن شاء الله, والممارسات التي قد تؤثر في على حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.
0: نعم. طيب يعني أستاذ خالد, أكثر التجاوزات خلينا نقول اللي يتم رصدها عادة في فترة العودة للمدارس؟
1: طبعا هناك بعض المخالفات, تم ضبط بعض من السلع في الأسواق المحلية. كانت هناك عندنا بداية فترة توعوية نوعي فيها أصحاب المنشآت التجارية, كانت عندنا بوسترات منشورات نوعي فيها أولياء الأمور كيفية اختيار السلع, ما هو حقوقهم, ما هي واجباتهم. طبعا تم ضبط عدد من المنتجات المخالفة, يعني خلال هذا الأسبوع تم ضبط ما يقارب 1807 من السلع المخالفة لقانون حماية المستهلك, واختلفت من حقيبة مدرسية إلى مستلزمات مدرسية, مساطر, دفاتر, نوتات, وأشياء أخرى معنية باحتياجات الطلبة للمدارس. طبعا هذه المخالفات كانت بها بعض من الرموز المخالفة التي لا نسمح كهيئة بتواجدها في المستلزمات المدرسية. فتم مخالفة المنشآت التجارية وإتلاف السلع.
0: نعم, يعني العادة ممكن يعني هذا السؤال اللي يتبادر في ذهن المستمع الكريم انه ذكرت انه اكثر من 1800 مثلا سلعة صادرتوها, فبيجي في بالي يعني تكون المخالفة في ايش تحديدا؟ فهل فقط لانها مثلا تحمل بعض الرموز والشعارات او الصور؟
1: نعم, هي المخالفة تكون في وجود بعض الرموز التي لها دلالات تخالف عاداتنا, تخالف تقاليدنا, تخالف مجتمعنا المحافظ, لله الحمد يعني المجتمع العماني محافظ, ونحن كهيئة نساند عدم نشر نفس هذه الرموز التي لها دلالات مختلفة، ونسعى دائما إلى حفاظ على الهوية العمانية، الحفاظ على مبدأ الذي نغرسه في أبنائنا الطلبة.
0: نعم، يعني أستاذ خالد، اليوم ترى أنت أنه ممكن تكون هذه الشعارات والرموز والصور الموجودة على بعض المستلزمات المدرسية هذه تؤثر فعلا على يعني النشأ؟
1: طبعا بالفعل، يعني هي إذا تم السماح بتواجد مثل هذه الرموز في الفئات العمرية من الصف الأول إلى الرابع ومن الصف الخامس إلى ما بعده، سوف يعتبروها رموز عادية لأنها متواجدة في الأشياء اللي يلامسوها يوميا، يشوفوها موجودة عند زملائهم، يشوفوها عند أصدقائهم، فبيعتبروها أشياء روتينية، أشياء عادية، وتغرس في عقولهم. في النهاية الجيل الذي سوف يخرج سوف يعتبرها شيء عادي، ومن ثم سوف يتابع ما معناها وبتترسخ عنده. فهذا اللي احنا ما نتمناه كهيئة حماية المستهلك، دائما نحافظ على المنتجات خالية من أي شعارات مسيئة للطلبة.
0: نعم، إذن يعني أكثر التجاوزات عادة هذه اللي احنا ذكرناها في هذا الفاصل، ممكن يعني نتوقع أنه هل فعلا تزداد الشكاوي اللي تكون متعلقة في مسألة العروض والتخفيضات في هذه الفترة؟
1: طبعا جميع المنشآت التجارية تتنافس، تتسابق في جذب أكبر عدد من المستهلكين للتوجه إلى منشآتهم أو محلاتهم التجارية، زيادة مبيعاتهم عن طريق العروض، الإعلانات اللي نشروها، والمؤثرين الاجتماعيين يعني عملوا عروض بعض الأحيان تكون حقيقية، وفي بعض الأحيان نقف عليها احنا كهيئة حماية المستهلك. طبعا لا يسمح بعمل أي عروض أو تخفيضات إلا بعد الرجوع إلى الهيئة. طبعا تقديم هذه الطلبات تكون لدى وزارة التجارة والصناعة وتوريد الاستثمار، ومن ثم إحالتها إلى الهيئة لمتابعتها والموافقة عليها.
0: نعم، طيب يعني أنتوا أيضا اليوم نقول كهيئة حماية المستهلك، إيش الرسالة اللي تحب توجهها لأولياء الأمور يعني قبل ما يبدأ رحلة التسوق؟
1: طبعا نوجه عدة رسائل لأولياء الأمور، اختيار السلعة أو المنتج المناسب لعمر الطفل من ناحية الحقائب المدرسية، من ناحية مستلزمات المدرسية. طبعا ولي الأمر يجب أن يكون واعي، يجب أن يكون يقارن بين الأسعار بين المحلات، لأن يوجد بعض من المحلات توهم المستهلك بأنه يوجد لديها عروض، وفي الحقيقة تكون أسعارهم أغلى من أسعار المحلات الثانية. فيجب على المستهلك يكون أكثر وعيا، يتابع، ينتقي السلعة الأفضل بالسعر الأفضل إن شاء الله.
0: نعم، يعني احنا نلاحظ أيضا يعني أستاذ خالد هذه الفترة ما شاء الله أنه يعني خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يعني إعلانات المعلنين اللي موجودين لتغطية مثل هذا، فكل يوم ما شاء الله يطلع لك يعني عارض في مكان فلاني، وممكن هم احنا نشوفهم منهم يعرضوا ايضا الاسعار يعني في الاعلان، انه يقول لك مثلا تشتري الوان 200 بيسه، تشتري معاه دفتر ب 300 بيسه. فلاي مدى ايضا انتم يعني دوركم بعد ما نشوف احنا هذه الاعلانات وتنتشر على مستوى طبعا المستهلكين نقول؟
1: نعم، السوشيال ميديا احنا دورنا ياتي دور رقابي، مدى مصداقيه هذا الاعلان، هل الأسعار المعلنة حقيقية أو لا، يتم متابعة المنشآت التجارية المعلنة عن وجود عروض، يتم التأكد من توفر عدد كافي من المنتجات، بمعنى أن المستهلك بيتعنى إلى المحل الفلاني وبيقطع مسافة وبيخسر وقته، وفي النهاية ما بيحصل المنتج اللي كان عليه إعلان. فنتأكد دائما من توفر كميات كبيرة من المنتجات المعلنة، ونتأكد أن الأسعار حقيقية ومعلنة بالطريق الصحيح.
0: يعني بالعادة هل يعني تكون في ضوابط خلينا نقول على موضوع أنه المحددة للإعلان عن هذه التخفيضات وهذه العروض اللي احنا نسمعها ونشوفها؟
1: في هي شوفي في هو السوق ينظم نفسه بأمانة. يعني المنشآت التجارية تتنافس في المواسم، فكل منشأة تجارية تحاول أنها تجيب تجذب أكبر عدد من المستهلكين. في ضوابط، نعم، في حال وجود تخفيضات يجب تقديم طلب، أما في حال وجود عروض أن أنا أبيع 10 أقلام ب200 بيسة، 10 مساطر ب100 بيسة، 150 بيسة، فهذه اجتهادات نخليها لأصحاب المنشآت التجارية يتنافسوا فيما بينهم. احنا نراقب مدى توفر هذه السلع في المنشأة التجارية بعد ما يتم الإعلان عنها. هناك لا يوجد تخفيضات، هناك يوجد فقط إعلان عن توفر هذه المنتجات بهذا السعر.
0: نعم، فهذا يفرق على موضوع
1: العروض يعني والتخفيضات وغيرها.
0: نعم. طيب يعني في بعض المحلات ممكن احنا نلاحظ انه يرفع لك اصلا السعر قبل، يعني فجأة تشوف انه ارتفع السعر ومن ثم يعني يوهم انه تم نقول يعني عمل خصم مع 50-70%، وتشوف انه يعلن لك عن هذا الخصم الكبير.
1: احنا بدورنا كهيئة نقوم في حالة التخفيضات، نقوم بدراسة الطلب بعد ما يوصلنا كهيئة حماية المستهلك، نقوم بدراسة الطلب، متابعة الفواتير البيع السابقة قبل الإعلان عن التخفيضات، فنقارنها بالأسعار الموجودة، هل فعلا تم بيعها بهذه الأسعار؟ ففي حالة عدم وجود فواتير أو إثباتات من المنشأة التجارية أن تم بيع بهذه الأسعار العالية، فلا يتم إعطاء الموافقات لأصحاب المنشأة التجارية.
0: نعم. طيب يعني احنا نقول ايش اللي يجب ان يكون منتبه له المستهلك او اليوم حتى يعني ولي الأمر لما يجي يشتري المستلزمات المدرسية ضمن هذه العروض اللي تقدمها المحلات؟
1: طبعا لازم يقارن المستهلك، لازم يقارن بين المنشآت التجارية، يشوف وين الأفضل. طبعا الهيئة دورها ليس دور رقابي فقط، وإنما دور توعوي. أستاذ وفاء، يعني احنا دائما رسائلنا يكون توعوية للمستهلكين ولأصحاب المنشآت التجارية، نحاول قدر المستطاع بالتكامل مع جهات الحكومية الأخرى، طبعا كلنا مكملين لبعض، طبعا الهيئة بالتنسيق مع الأخوان في وزارة التعليم أحضرنا بعض الضوابط التي يجب أن تكون في الحقيبة المدرسية. تعرفي الحقيبة المدرسية تكون عبء على الطالب وتحمل أثقال من الكتب والدفاتر ومستلزمات الدراسية اليومية. طبعا هناك يوجد اشتراطات للحفاظ على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة، فيه ونشرنا عنها كمواصفات الحقيبة المدرسية كهيئة حماية المستهلك في مواقعنا، وحاولنا قدر المستطاع أن توصل لأكبر فئة من أولياء الأمور على أساس تساعدهم في كيفية انتقاء السلعة أو الحقيبة المدرسية المناسبة للعمر نفسه. طبعا ممكن هنا نعرج ولو تسمحي لي على المواصفات، يعني يجب أن لا تزيد وزن الحقيبة عن 10% من وزن الطالب، وهذا ضروري جدا لأن هذا يعطيك ثقل على الطالب، وإذا كان الحقيبة تزيد عن 10% من وزن الطالب تكون عليه عبء في حملها. يجب أن تكون الأحزمة، أحزمة الأكتف الموجودة في الشنطة تكون معباه بمادة فلينية أو مادة تحافظ على جسم الطالب لا يشعر بالتعب، بالإضافة إلى دعامة الظهر، يجب أن تكون هناك دعامة قطنية سميكة في الظهر ولا تزيد وتكون بين العمود الرقبة ولا تنزل عن العمود الفقري. فهذه بعض الطلبة الله يحفظهم تحصل الشنطة كبيرة وتحصليها نازلة، فهذا يزيد من ثقل الحقيبة على الطالب. فيجب على ولي الأمر أن ينتقي الحقيبة المناسبة لوزن الطفل أو لجسمه.
0: نعم، وهنا أيضا يكمن أستاذ خالد مسألة الجودة. يعني أنا أتوقع مثل ما ذكرت أنه يعني واحدة من أهم المستلزمات المدرسية اللي هي حقيبة المدرسة، يعني فإني أخذها من ضمن العروض أو التخفيضات، فيعني أحيانا تحس أن أصلا هي جودتها، أو ممكن أنت بتستخدمها لفترة بداية العام الدراسي بالنص تضطر أيضا أنك
1: تشتري مرة ثانية.
0: بالضبط، فهنا أيضا يعني نسأل هل السعر يعني الأقل ممكن يكون دائما هي الصفقة الأفضل؟
1: لا، أنا ما أتفق، بالعكس، يعني حسب مسوحاتنا للأسواق وجدنا حقائب مدرسية لا تتعدى ريال ونص أو ريالين. فالجودة صحيح أن فيها عرض وفيها السعر قليل جدا، لكن في النهاية هذه ممكن أنها ما تكمل عندك شهر أو بالكثير شهرين. طبعا مع الثقل الحمولة من الكتب والدفاتر والمستلزمات والحقائب الأكل وغيره والماء، فبيكون عبء كبير على هذه الحقيبة أنها تستمر لعام دراسي أو ست شهور نصف عام دراسي. فيضطر ولي الأمر أنه يروح ويشتري شنطة ثانية ويتكبد مبالغ أخرى. فيجب على المستهلك أن يكون أكثر وعيا، مثل ما قلت لك ممكن أنه ينتقي الحقيبة المناسبة لطفلة بالسعر المناسب، وليس ولا ينظر للسعر الأقل، لأن السعر الأقل دائما يكون
0: مترتب
1: عليه تبعات أخرى ومصاريف أخرى.
0: فعلا، وأيضا يعني هنا أحد المستمعين أيضا يقول أنه يعني كافة المواد المعلن يعني متوفرة، بس هي تفتقر للجودة، الجودة تكون جدا ضعيفة بالنسبة لي يعني العروض والتخفيضات اللي احنا نشوفها من بعض المحلات.
1: بالفعل، يعني شكرا على المداخلة من المستمع الكريم. يعني احنا لما من ضمن المسوحات في الأسواق أستاذة وفا، وجدنا بعض المنشآت التجارية أو المحلات التجارية تقوم بإعطاء أسعار خيالية للحقائب والمستلزمات الأخرى. لما زرنا حصلنا بالقرب من هذه المنتجات يوجد حقائب مستلزمات أخرى ذات جودة أفضل وسعر أعلى. فهم القصد من الإعلان هو سحب أكبر عدد من المستهلكين. طبعا المستهلك الواعي إذا راح هذه المنشأة أو هذا المحل التجاري بيشوف أن هذه سعرها أقل صحيح، لكن بيحصل جنبها السعر أعلى لكن جودتها أكثر. فللمستهلك هنا الخيار، السوق ينظم نفسه مثل ما قلت لك، وهذه صحيا اقتصاديا. يعني احنا لا نمانع وجود عدة خيارات، بل نفضل وجود عدة خيارات، وللمستهلك الخيار في اختيار ما هو مناسب حسب ميزانيته لطفله.
0: بالفعل، إذا احنا حديثنا راح نكمله معاكم مستمعينا، لكن راح نرجع من بعد الفاصل.
2: هلا كافي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 0 6 3 4 4 7 6 7 أو 2 2 0 0 9 0 0 4.

0: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات، أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
1: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
0: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
1: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
0: فلنعرفها للعالم.
1: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.

0: إذن من هلا كافيه مستمعينا، متواصلين احنا معاكم ومكملين ايضا في مشوارنا وفي حديثنا لليوم مع العودة للمدارس والعروض التجارية وحماية المستهلك اكيد ومراقبة الاسعار مع ضيفنا الكريم الاستاذ خالد بن سالم السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الاسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. يعني استاذ خالد، نفس ما تحدثنا في الفاصل الماضي، يمكن أيضا كنا مركزين على مسألة الحقيبة المدرسية وكيف ممكن يترتب عليها أيضا مشاكل صحية للطفل إذا كانت بجودة أصلا يعني ضعيفة، وإحنا خذيناها فقط من خلال العروض والتخفيضات نقول اللي إحنا شفناها. أيضا هناك أدوات أخرى قد تكون غير آمنة على يعني الأطفال من ناحية مثلا الجودة أو المواد المستخدمة أيضا، إذا نتكلم عن اللي هو شنط الأكل أو اللي تحفظ الأكل ومطارات الماء وهذه الأشياء اللي يشتروها الأهالي للأطفال عشان يحطوا لهم الأكل في حافظات الأكل.
1: نعم بالفعل، يعني تكاثرت العروض على مستلزمات العودة للمدارس بمختلف أنواع حافظات الأطعمة، اللي كلها مطارات الماء أو عبوات الماء، الحقائب وغيرها. يجب على المستهلك أن يكون أكثر وعيا، يجب على المستهلك انتقاء السلعة لابنه وهو ابنه في النهاية. يعني إذا ما تشتري الشيء المناسب لابنك لا تشتري لمن؟ فيجب على أولياء الأمور انتقاء ما هو أفضل لأبنائهم. لا تغركم الأشكال، أنا رسالتي لا تغركم الأشكال، لأن الأشكال تكون جاذبة وتحمل تحت طياتها جودة أقل، فهم يجب انتقاء الجودة الأفضل بالسعر الأفضل، والخيارات متاحة في الأسواق. ومثل ما قلت يعني حافظات الأطعمة أو ناقلة أو عبوات الماء أو غيرها، فهي من الضروري أن تكون ذو جودة عالية.
0: نعم، يعني يمكن البعض أيضا يقول على نفس يعني السيرة، دمنا نتكلم عن حافظات الأطعمة، فأيضا يعني ممكن يكون في محور قريب أيضا من جميع الأسر أنهم في هذه الفترة راح يتوجهوا أيضا لشراء المواد الغذائية والتموينية أيضا مع العودة للمدارس، فراح تزداد هذه المشتريات على الطعام مثل ما قلنا، مطارات أو العروض على الماء وهذه الأمور كلها، فإيش اللي المفروض أنه إحنا نراعي؟
1: يجب على ولي الأمر مراعاة الجودة، مراعاة السعر المناسب الذي يستطيع هو كولي أمر شراء. احنا ما نقول ان السلع غير مطابقة للمواصفات، ما نقول، يعني هي مطابقة للمواصفات، وفي حال اكتشفنا كهيئة انها غير مطابقة سوف نتخذ الاجراءات الصارمة ضدها طبعا، لكن يوجد تفاوت بين الجودة وخاصة لما تكون الوجبة صاخنة، يعني لان في بعض الحافظات تتحمل درجات حرارة عالية وفي بعض الحافظات تتحمل درجات حرارة أقل، فهي تعتمد على الوجبة المعدة للطالب، ما نوع الطعام الذي يقوم بحمله.

0: مراقبة الطالب ما هو الأشياء التي يرغب بتناولها من عدم وعدم الإكثار من الأشياء الغير صحية.
1: أكيد يعني هذه رسالة دائما ممكن أن احنا نوجهها. أيضا يعني يقول لك الحين حتى الماي اللي كنا نشتريه رخيص ارتفعت أسعاره. إيش رأيك في هذا الموضوع؟ يعني العروض اللي كانوا يشوفوها على يعني مياه الشرب في المحلات وكذا تغيرت حتى هذه أسعارها.
0: نعم هي متغيرات، يعني متغيرات داخلية متغيرات خارجية. إحنا لسنا بمنأى عن العالم وما يدور من حولنا أستاذ وفا، يعني يوجد متغيرات عديدة تؤثر نتأثر ونؤثر ونتأثر بها. فنحن كهيئة نحاول قدر المستطاع الرقابة على المنتجات أسعارها وخاصة المنتجات الأساسية، يعني نحاول دائما عدم المساس أو الرفع في الأسعار السلع الأساسية إلا بعد الرجوع إلى الهيئة وتقديم مبررات حقيقية تسمح لهم برفع الأسعار السلع الأساسية.
1: نعم يعني واحدة أيضا من الأشياء أستاذ خالد اللي هي مسألة خلينا نقول التسوق الإلكتروني. طيب وخاصة للعودة للمدارس، وإحنا صرنا ما شاء الله نتابع الآن يعني حتى يعني العروض والتخفيضات نحصلها أيضا في المتاجر الإلكترونية. فبرأيك هل عمليات الشراء للمستلزمات المدرسية عبر المتاجر الإلكترونية يعني زادت تشوفوها؟
0: هي بالفعل يعني إحنا نواكب التغيير، المستهلك العماني أصبح واعي أكثر، ولكن هناك يوجد بعض الإشكاليات لدى المستهلكين، يجب أن يكونوا أكثر وعيا ما هي الحسابات التي يتعاملون معها لكي لا تترتب عليهم سرقات أو مماطلات في التوصيل أو غيرها. فيجب على المستهلك أن ينتقل المتجر الإلكتروني الذي هو موثوق معرف موثق لدى جهات الاختصاص ومن ثم التعامل معه.
1: نعم يعني بالنسبة أيضا ممكن البعض يسأل على موضوع مراقبة أسعار العروض على المتاجر الإلكترونية، خاصة أنه ما شاء الله يعني خلاص نسبة كبيرة منا كأسر كطلبة يطلب لك أقل القليل أونلاين
0: صحيح.
1: من التطبيقات يعني
0: وهو يعني احنا يجب ان يكون مواكبين للتغيير مواكبين للحداثة. انا اقول لك يعني طبعا المستهلك العماني توجه في الفترة الاخيرة الماضية لشراء مستلزمات حتى العادية، وجبة شيء بسيط يعني يبعد عن الزحمة في بعض الأحيان، مضيعة الوقت في الشارع، خسارة وقود أو غيره، فيقول لك أفضل أن أنا أطلبها وزيد في السعر شيء بسيط. لكن هي التطبيقات الموجودة لدينا في السلطنة توفر هذه الخدمة كطلبات سريعة. أما بخصوص العروض والتخفيضات التي بعض المتاجر الإلكترونية توهم المستهلكين بأنها حقيقية، فيجب توخي الحذر هنا والتأكد من وجود على الأقل تعليقات موجودة، يكون حسابهم موثق ومعروف لدى جهات الاختصاص على أساس يتجنبوا بكرة وقوع أي مشكلة بين الطرفين. وإحنا كدورنا كهيئة ممكن نستقبلها إذا كان متجر إلكتروني ونحاول أن نرجع الحقوق إلى أصحابها.
1: نعم يعني هذا بالنسبة للمتاجر خلينا نقول الإلكترونية. يعني ماذا عن اللي هي أسعار مثلا اللي موجودة في التطبيقات مثل ما قلنا للطلبات اليومية، مثل ما يعني ذكر في أحيانا تلاحظ أنه في الأونلاين حاط لك مثلا عرض على منتج معين بسعر، لما تروح مثلا أنت موجود ونفس المحل يكون قريب منك تروح له مثلا هناك يكون العرض أو السعر مختلف، فيقول لك لا ترى أنا أونلاين حاط تخفيضات بس أنا ما عندي تخفيضات لما تجي تشتري مثلا من المحل نفسه. فهذه المسألة أقصد أيضا يعني كيف أنتوا تتابعوها وتراقبوها؟
0: احنا نتابع العروض والتخفيضات طبعا جميع التطبيقات اللي موجودة كالتوصيل وغيرها موجودة ومعتمدة لدينا. يعني فلنعطي بعض الأمثلة، في يعني مثلا منشأة تجارية أو مطعم معين يقوم بعرض سلع

0: مباشرة للمستهلكين وعندهم أسعار مختلفة في التطبيق، فيتم اعتماد هذه الأسعار في الهيئة بالمكانين، المنشأة التجارية الحقيقية والموقع الإلكتروني، فنعتمد الأسعار ولا نسمح بتجاوز هذه الأسعار في حال تلقينا أي بلاغ أو أي شكوى من المستهلكين بأن تم رفع الأسعار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. لكن بأمانة يعني حصلنا بعض المنشآت التجارية تقدم عروض جيدة للمستهلكين وتجذب المستهلكين لشراء منتجاتها عن طريق المتاجر الإلكترونية، وفي بعض الأحيان يحطوا يوم نص يوم يومين في الأسبوع أسعار مخفضة فقط للأونلاين.
1: نعم يعني احنا لاحظنا هذه، بس أحيانا أيضا يعني من المواقف اللي ممكن تحصل أيضا معانا أستاذ خالد، أنا أتذكر من فترة قريبة أحد الزملاء على أساس أنه تعرف أنت تعطيهم أرقام تليفونك مثلا فيرسلوا لك على الواتساب مثلا العروض مثل ما ذكرت أسبوعية أو نهاية شهر أو شيء، فهو شايف العروض المرسولة مثلا من أحد المراكز فيرسلون لك العروض في جميع المستلزمات مثلا كانت غذائية تنظيف أشياء كثيرة. نعم. فهو المتجر هذا أو المحل هذا له أكثر، المركز هذا أكثر من فرع، فهو انبسط فراح الفرع اللي جنبهم ويسأل عن المنتج شافه مش بنفس السعر اللي موجود في الإعلان اللي هم حاطينه، فيعني هو تفاجأ، لكن هذا ما شاء الله عليه شاطر دائما تخصص انه يهددهم بحماية المستهلك. فأقصد انه احيانا فعلا الاعلانات تكون مظلة، ولا يجي يقول لك لا انا حاط العرض بس هناك بخط ضعيف كاتب في الفرع الفلاني مش في هذا الفرع اللي انت رحت له. فيعني كذا احنا نقول يعني كيف ممكن المستهلك يشوف نفسه انه هو فعلا ما تعرض لاعلان مضلل ايضا.
0: نعم احنا كهيئة حماية المستهلك نقوم بدورنا في هذا الجانب ولا نسمح ابدا بتضليل المستهلك او توهيمه ان في عرض وفي النهايه ما يحصل حقه. طبعا احنا نعول على المستهلكين الكثير، نتمنى من المستهلكين ان يكونوا السند او العين الرقابيه لنا في الاسواق. يعني الهيئه عندنا أرقام التواصل المجانية، الكول سنتر، عندنا موقع الهيئة، عندنا منظومة حماة، يعني ممكن المستهلك الوصول إلينا والإبلاغ في حالة وجد أي منشأة تجارية تخالف لقانون حماية المستهلك ولا أحد التنفيذية، ونحن نعول عليهم الكثير بأمانة. يعني لأن تعرفي المنشآت التجارية متعددة وخاصة متمركزة في مسقط أو في بعض المحافظات في بلدنا الحبيبة عمان، فيصعب علينا تغطية كل المنشآت التجارية. نعول على المستهلك الكثير في الإبلاغ عن أي منشأة تجارية لاحظ أنها تقوم بتضليل المستهلك أو عدم توفير السلعة على الرغم من أنه هو أعلن عنها، فنجبره بإعطاء المستهلك السلعة بالقيمة المعلن عنها
1: واللي وصلت له
0: وهذا حق من حقوقه. نعم. حق من حقوق المستهلكين.
1: نعم. يعني ما في خلينا نقول مثلا يعني مثل هذه الشكاوي وردتكم تخص المتاجر الإلكترونية أو التطبيقات التوصيل، يمكن حتى قبل كم يوم قريب شفنا كان في استياء يعني شيء تناقلوا على وسائل التواصل الاجتماعي انه مثلا في شخص يطلب مثلا من تطبيق اللي متعود عليه فلاغي الطلب وحاط صورة يعني ما كانت حقيقية وهم المتجر مثلا او التطبيق رجعوا للمبلغ. فأقصد الفكرة أن أنتم أيضا يعني ما توردكم مثل هذه الشكاوى الغريبة العجيبة اللي تخص مثلا المتاجر الإلكترونية أو تطبيقات التوصيل والطلبات.
0: لا بالعكس، إحنا كهيئة أروقتنا دائما مليانة والحمد زبائن كثار يوميا، يعني العديد من البلاغات يتم استلامها في جميع محافظات السلطنة. قاعة الشكاوي يعني ما نتمنى أنها تكون ممتلئة، لكن هي في الحقيقة ممتلئة، نستقبل عدد كبير من الشكاوي يوميا، عدد كبير من البلاغات. على الرغم من العدد الكادر البشري المتوفر نقوم بحل حالة هذه الشكاوى، إعطاء الأولويات للأهم، نحاول قدر المستطاع إرضاء جميع المستهلكين، إرجاع الحقوق للمستهلكين. فيجب على المستهلك أن يساندنا في حفظ حقه بالحصول على فاتورة. هنا رسالتي إلى المستهلكين المستمعين الكرام، لا تقم بأخذ أي خدمة أو شراء أي سلعة دون الحصول على فاتورة. يجب مطالبة بحقك، اطلب فاتورتك بعد الشروع في التعاقد مع صاحب المنشأة التجارية للحفاظ على حقك النهائي. يعني احنا شبه يوميا نستقبل بلاغات ما صرف لي فاتورة. متى يحس المستهلك؟ بعد ما توقع للمشكلة، وقت ما يشتري ما يطلب فاتورة، بعد ما توقع المشكلة يحصل أن السلعة فيها عيب فيها مشكلة يلجأ إلى الهيئة ويقدم بلاغه أنا ما صرف لي فاتورة المحل الفلاني. فهذا يجب على المستهلكين طلب الإصرار على طلب فاتورة، وفي حال عدم صرف فاتورة لأي خدمة يتلقاها من أي منشأة أو اشتراء أي سلعة يجب على المستهلك طلب فاتورة، لأن الفاتورة هي الإثبات، هي اللي تحميل حقه في النهاية. فيجب على المستهلكين الاحتفاظ بفواتيرهم، فواتير طبعا موجودة إلكترونية، في فواتير فعلية، فيجب عليهم للحفاظ على حقوقهم الاحتفاظ بالفواتير.
1: نعم، يعني خلينا نقول مثلا بالنسبة لأحد المستهلكين أو أحد يعني اللي قدموا شكاوي وقدروا أنهم يسترجعوا حقهم، بس من خلال أنه مثلا كان محتفظ بالفاتورة بحق، خلينا نقول يعني رجع لحق، يعني ايش مكان خلينا نقول الشكوى في اي يعني مجال، مش شرط اليوم احنا حديثنا عن العوده للمدارس، بس اقصد لو في اي يعني شيء اخر يخص المستهلكين.
0: نعم، بشكل عام مثل ما قلت لك استاذه وفاء، يعني المستهلك يجب ان يكون اكثر وعيا، يجب ان يحافظ على حقه ويساعدنا في ارجاع حقه. طبعا احنا نستقبل جميع الشكاوى، لا ما نرد حد. احنا كهيئة يعني توجيهات الدكتور رئيس الهيئة انكم لا تردوا حد حتى لو كان في ما من اختصاص الهيئة. نقوم باستلام جميع البلاغات، جميع الشكاوي، في حالة عدم تمكننا من حلها او ما من اختصاصنا نتم احالتها الى جهات ذات الاختصاص. نساعد المستهلك، لان اصبحت هيئة حماية المستهلك هي الجهة المعروفة لدى المستهلكين، ولله الحمد. يعني احنا كسبنا المستهلكين، كسبنا سمع أن هيئة حماية المستهلك هي الجهة المعنية بإرجاع الحقوق إلى المستهلكين، على الرغم أن بعض الاختصاصات ليست من اختصاصات الهيئة، لكن مثل ما قلت لك إحنا كجهات حكومية مكملين لبعض. في حالة أن ارتأينا أن البلاغ أو الشكوى ليست من اختصاصنا، يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وإحالة البلاغ أو الشكوى لهم، وهم ما مقصرين بأمانة. لكن الحين أي مستهلك تصير له مشكلة يقول لك أنا أروح حماية مستهلك. الحمد
1: يعني
0: لله رب
1: يعني
0: العالمين.
1: تتوقع إيش اللي في بالك مثلا من مواقف، أو إنه مثلا حتى لو يعني حاجة مثلا بسيطة هو حقه إنه يهدد أي خلينا نقول جهة منشأة تجارية إذا شايف إنه فيه خطأ أو مخالفة أو تم تقصير وكذا، إنه يقول أنا بجيب لك حماية المستهلك.
0: صحيح، بالفعل. يعني أصبح حتى المنشآت التجارية بس خلاص عندهم عرفة حماية المستهلك، فحتى المستهلكين أول ما يقع بينه وبين صاحب المنشأة التجارية أنا أخبر حماية المستهلك. فالثقة اللي كسبناها إحنا كهيئة يجب أن نحافظ عليها بأمانة. المحافظة على الثقة هذه ليست ببسيطة، يعني الوصول إلى هذه القمة أو هذا المستوى من من من أن المستهلك يثق فينا يجب أن نحافظ عليه. طبعا احنا بقدر المستطاع نحاول إرضاء جميع المستهلكين، إذا كان له حق. يعني تردنا بعض الشكاوى والبلاغات هي ليست من حقوق بأمانة ويتم اتخاذ الإجراءات وإغلاق هذه البلاغات والشكاوى، لكن في بعض الأحيان نعم نجد أن المستهلك له حق يتم مساندته حتى لو ما عنده فاتورة، نطالب المنشأة بإصدار فاتورة على أساس أن نرجع له حقه.
1: نعم. طيب يعني بالنسبة يمكن البعض يسأل أن المستهلك يقدر يقدم بلاغ حتى لو كان مثلا هذا المنتج اللي هو خذاه ضمن مثلا فترة عروض أو تخفيضات؟
0: نعم، إذا كان حتى لو ضمن الفترات العروض أو التخفيضات، إذا كان المنتج مشمول بالضمان وفي ضمان، بعض السلع مشمولة بالضمان، إذا شاب العيب حسب قانون حماية المستهلك ولا أحد التنفيذية، في حال المستهلك اشترى سلعة وشابها عيب خلال 15 يوم، يحق للمستهلك استرجاع السلعة أو استبدالها، أخذ قيمتها أو استبدالها بسلعة أخرى. لكن لازم يثبت ذلك بالفاتورة مثل ما قلت لك، فالفاتورة هي من تحمي المستهلكين في النهاية لإرجاع حقوقهم.
1: جميل جدا. طيب يعني احنا كذا يعني تقريبا نقول قبل ما نختم، واحدة من الأسئلة يقول العادة في كل موسم نشوف شكاوى على الخياطين، تو مع عودة المدارس ما في شكاوى على الخياطين أو مخالفات تخص أيضا الزي المدرسي؟
0: بالله لله الحمد، يعني ونشكر الله سبحانه وتعالى خلال هذه الفترة لم نتلقى العديد من الشكاوى بخصوص الملابس المدرسية، ممكن لأن توفرت البدائل، يعني المستهلك صار أكثر وعيا، صار يخيط قبل بفترة، ما يكدس المصاريف لآخر يوم، لأن لما توزع المصاريف المدرسية قبل شهرين وكان موسم الخريف وموسم الإجازات، فالمصاريف في بعض أولياء الأمور عندهم وعي في كيفية إدارة راتبهم، إدارة أموالهم. لله الحمد لم نتلقى العديد من الشكاوى والبلاغات على الملابس المدرسية، وتوفرت بأمانة في اللي لاحظناه في الفترة الأخيرة، توفرت الملابس بمقاسات مختلفة في المحلات، يعني جاهز. ملابس جاهزة، فهي الملابس هي الملابس، تختلف في التصميم، تختلف في نوعية القماش، فاستسهل المستهلك هنا شراء لأنها موحدة، فاستهلك المستهلك استسهل شراءها وهي جاهزة.
1: نعم، جميل جدا. وإحنا يعني في الختام كذا معك أستاذ خالد، إيش حاب توجه كرسالة أخيرة اليوم مع العودة للمدارس لأولياء الأمور والناس أكيد في هذه الفترة مثل ما نقول في هذا الوقت تحديدا في الأسواق وفي التسوق طبعا للمستلزمات المدرسية؟
0: طبعا تكثر بدت الزحمة في المنشآت التجارية المعنية ببيع مستلزمات المدرسية في هذه الفترة ونلاحظها بشكل كبير. رسالتنا لأولياء الأمور المستهلكين انتقاء السلع المناسبة لأبنائنا الطلبة والاحتفاظ بالفاتورة لحفظ حقهم، مقارنة الأسعار قبل الشروع في الشراء، وما تغركم الكميات الكبيرة من السلع أن تقول الجودة مع السعر الأفضل، والمقارنة طبعا دائما وأبدا. نحن كهيئة حماية المستهلك متواجدين على مدار الساعة، أرقامنا المجانية موجودة كمركز اتصالات، ممكن نعرج عليه أستاذ وفا لو تسمحي لي، اللي هو 800-779-009، الرقم المجاني الآخر 800-777-997، وموقع الهيئة الرسمي نستقبل به أي ملاحظات، أي بلاغات، أي شكاوي، أي استفسارات، فنحن دائما متواجدين للرد على هذه الاستفسارات واتخاذ اللازم فيما يتعلق بالبلاغات والشكاوى. ونتمنى إن شاء الله لطلبتنا عام مليء بالنجاح، مليء بالعلم، مليء بالازدهار في بلدنا الحبيبة سلطنة عمان.
1: جزيل الشكر أكيد لك وعلى أيضا يعني تواجدك معنا ووقتك أكيد في حلقة اليوم الأستاذ خالد بن سالم السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق والمتحدث الرسمي بهيئة حماية المستهلك. شكرا جزيلا لك.
0: شكر موصول لكم أستاذ، شكرا جزيلا.
2: هلا كفي على هلا اف ام.
3: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: حادث مفاجئ، عملية جراحية،
4: أو شخص لديه مرض مزمن،
2: جميعهم قد يحتاجون إلى دمك.
4: تبرع اليوم
2: قبل الغد.
5: أوقات التبرع بالدم.
2: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

0: حتى 9 مساء.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: 3 أيام تجتمع فيها الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، يجتمعون في سلطنة عمان لمناقشة واحد من أهم ملفات المستقبل. أكبر تجمع مناخي في عمان، خبراء، صناع قرار، مستثمرون ومبتكرون، خلال 3 أيام تناقش الأفكار والاستثمارات والتكنولوجيا والحلول، من 14 إلى 16 سبتمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. أسبوع عمان للمناخ 2026 بتنظيم من هيئة البيئة نحو عالم أكثر استدامة، ريادة العمل المناخي من الرؤية إلى التنفيذ. تابعوا التغطية الخاصة لأسبوع عمان للمناخ عبر هلا FM. عندك شيء

0: خبر عاجل، طالب في الصف الرابع حل مسألة قبل ما تشرحها المعلمة، ورتب جدول الرحلات المدرسية، وأقنع المدير يضيف حصة للذكاء الاصطناعي. ولما سألناه وش سر هالثقة، ضحك وقال: لانش بوكس مالي كل يوم من الصفاء. الصفاء سابقين جيلهم.
1: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
3: لو سمحت عطني 360 بارك
4: الغالي، انا قهوة عمانية.
5: أم أنا بطلب ماتشا لاتيه؟
6: هلا كافي. سوالف الكافيه

0: جاء من الخامسة مساء على هلا اف ام.
1: إذا مستمعينا الأحبة معاكم وبموضوع حلقتنا اليوم مع العودة للمدارس وموسم التسوق أكيد والتخفيضات والإعلانات. هلا هلا بنفسكم، انتبهوا وديروا بالكم، إن شاء الله ما حد فيكم يتعرض لي يعني الغش أو إيش ما كان، وتأكدوا دائما يعني من الجودة لسلامة أطفالكم وابنائكم الطلبة والطالبات، صحتهم أهم من أي تخفيض وأي سعر ممكن ناخذه في التخفيض. نضطر بعد فترة قصيرة أنه نستبدل هذه الأشياء والمستلزمات اللي شريناها فقط لأن أسعارها كانت مغرية. هذا أجمل تحية لكم مني أنا وفاء، وتحيات لحسين الشكيلي في مواقع التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير، في أمان الله.

0: في المدرسة الفنلندية العمانية نلهم أبناءنا للتعلم والنمو والتميز. نقدم تعليما متمحورا حول الطالب، مستوحى من التجربة الفنلندية في بيئة آمنة وداعمة وبإشراف معلمين مؤهلين ومرافق تعليمية حديثة. اكتشفوا مستقبل التعليم في المدرسة الفنلندية العمانية داخل حرم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. للمزيد زوروا fos.edu.om. المدرسة الفنلندية العمانية، التعلم يحدث في كل مكان.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

النفسي والإجهاد البدني يمكن أن يكون لهما دور كبير في إثارة نوبات الربو. لذلك من المهم الالتزام بالعلاج اليومي وممارسة تقنيات الاسترخاء ومراقبة البيئة المحيطة للتقليل من التعرض للمحفزات، مما يقلل احتمالية حدوث أي نوبة مفاجئة. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بالعطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: يوميات البرامج، تغطياتنا وآخر الأخبار، تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: @ هلا اف ام راديو.
0: هلا اف ام على تويتر.
1: هلا اف ام راديو.
3: هلا اف ام
2: مزاجا للعرب.

جهاز نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة والتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: حتى لو كان الطريق صعب
1: ما يعتبر النهاية.
0: الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن.
1: اطمئن.
0: الدعم.

0: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: الخوف من الدواء النفسي يمنع كثيرين من العلاج. البعض يعتقد أن دواء نفسي يسبب الإدمان، لكن هذا غير دقيق. فالكثير من الأدوية النفسية مثل مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان عند استخدامها بالطريقة الصحيحة وتحت إشراف الطبيب. المهم أن الدواء النفسي لا يؤخذ عشوائيا ولا يوقف فجأة عند تحسن الأعراض، لأن التوقف المفاجئ قد يسبب أعراضا مزعجة أو رجوع المشكلة. لذلك العلاج النفسي الدوائي ليس علامة ضعف ولا طريقا للإدمان، بل علاج طبي له جرعات، مدة ومتابعة مثل أي علاج آخر. وتفاصيل أكثر عن الصحة النفسية والاستخدام الآمن للأدوية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900 90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع، وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك، وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالمي.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

تؤثر على أداء الهواتف الذكية وعمر البطارية، لذلك يفضل عدم ترك الأجهزة الإلكترونية داخل السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

جمعية الرؤية الإيجابية. هي جمعية أهلية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تم إشهارها في يوليو 2023، تعنى بالتوعية والحد من أضرار المخدرات ومرض الإيدز وبناء مجتمع أكثر وعياً وإيجابية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: صار ليا صافي 16 حد خش له
1: ده مش ده دي مش ايه.
2: ليش التدخل مبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاته ومحركاته.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بالعطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا

0: عشتم.
1: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: في 2018 مش هنسى والله، ده دخل عندي في العيادة، طلع رزمة فلوس حرفيا قد كده والله العظيم، وحطها لي على الترابيزة كده وقال لي ادفع قد دول كل مرة ادخل لك هنا في عيادتي الخاصة، قال بس هتعالج من الادمان. فقلت له انت متأكد ان انت عايز تعالج؟ قال لي تو. طيب خلاص. قلت له انا مش محتاج منك فلوس، انا محتاج منك ان ده يستمر. وبدأنا نتكلم وبدأنا نتجاوب، فسألته سؤال بس، ايه اللي مخليك متحفز قوي كده رغم انك بتقولي لك سنين؟ الراجل ده كان ليه 8 سنين تحت تأثير المخدرات. فقال لي انا باخد المخدرات من 8 سنين، اتجوزت من 4 سنين، عندي بنت عندها 3 سنين. قال لي البنت دي بدأت تبقى واعية. قال وامبارح كنت بتفرج وانا قاعد معاها على التلفزيون وكنت تحت تأثير المادة دي اللي بياخدها. قال وبعد كده بصيت لها فتخيلت انها كبرت، وتخيلت ان في حد جاي يخطبها، وتخيلت ان اللي بيخطبها ده عارف ان ابوها مدمن. فتخيلت كده لو انا رايح اخطب واحده وعرفت ان ابوها مدمن، يا ترى هحط ايدي في ايده ولا دي حاجه هتقلقني؟ قال فحلفت اني مش عايز تاني. الله يفضل يتابع معايا الراجل ده 8 شهور واحنا بنعمل الجلسات النفسيه وبنعمل التمرينات النفسيه. الراجل ده اصلا كان مدخن، بطل التدخين. التدخين ده من اصعب انواع الادمان. فان شخص يجي كان بيتعاطى ماده افيونيه، والمواد الافيونيه دي يعني اعراضها الانسحابيه شديده جدا، ويمكن يعني اخطر انواع المخدرات هو المواد الافيونيه دي اللي زي الهيروين والكوكايين. انا بقول دايما الانسان عدو نفسه. الانسان ما سابش طريقه ممكن يستخدم بيها المخدرات غير وجربها. كل شويه كان يتبني عندي يقين ان لا، الشخص ممكن يتغير لو جاي بنفسه، او لو حتى احنا زقيناه كمجتمع وكاسره بالذات، بس نزقه صح. يعني نديله البوش دي بشكل صح، ما نبدأش نديله الكلام في طريقة إهانات أو طريقة لا. أنا نفسي بس إن إحنا دايما نقول له إحنا معاك، يعني عارفة نطبطب عليه، نتعامل معاه إنه هو مريض.
1: هاي شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح، معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقدي قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.
1: وينك مختفي؟
2: في دبي.
1: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
2: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
3: شاركنا

0: أريد طور عالم. في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
1: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
0: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا اف ام.
2: ماذا نعرف عن ضربة الشمس وكيف يمكن الوقاية منها؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. تستمر موجات الحر الشديدة في عدد من دول العالم التي تشهد فصل الصيف حاليا، إذ ارتفعت درجات الحرارة إلى أرقام غير مسبوقة في العديد من الدول، خاصة في بعض الدول العربية حيث لامست درجات الحرارة هذا الصيف حاجز 50 بحسب مراكز الأرصاد. وبحسب تقرير لمبادرة لانسيت كاونتداون لتتبع تغيرات المناخ وأثرها على الصحة، فقد ارتفع عدد الوفيات بسبب موجات الحر حول العالم إلى 23% مقارنة بالتسعينات، لتصل إلى متوسط بلغ قرابة 550 ألف حالة سنويا. بدورها تحذر مراكز الأرصاد والجهات الصحية باستمرار من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة، لما قد يسببه ذلك من مشكلات صحية أبرزها الإجهاد الحراري وضربات الشمس التي تعتبر خطيرة في كثير من الحالات. فما هي ضربات الشمس؟ وكيف يمكن أن تكون سببا في الوفاة؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا علي القماطي. أرحب بضيفة البودكاست الدكتورة وردة حسن، استشارية طب الأسرة والمديرة الطبية لمركز مستشفى رويال البحرين. أهلا بك دكتورة.
3: أهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
2: دكتورة، نحن في فصل الصيف الآن، درجات الحرارة مرتفعة جدا في غالبية الدول خاصة الدول العربية، والكثير يتعرض لضربات شمس وإجهاد حراري. دعينا نعرف ضربة الشمس. ما هي ضربة الشمس؟
3: ضربة الشمس هي أخطر نوع من أنواع الأمراض المرتبطة بالحرارة. طبعا هي حالة طبية طارئة الجسم يعجز فيها عن تنظيم درجات الحرارة في داخل الجسم، فهذا يؤدي إلى تلف وضرر في بعض الأجهزة والأعضاء الجسم الداخلية، مثل الأعصاب، مثل الكبد، مثل الكلى، فتبدأ تظهر عندنا أعراض إذا لم يتم علاجها قد تؤدي إلى الكثير من المضاعفات.
2: ما هي هذه الأعراض؟ مثل ماذا مثلا؟
3: تبدأ أعراض ضربة الشمس بارتفاع كبير في درجة الحرارة، يعني إحنا نتكلم عن درجة حرارة 40 درجة مئوية فما فوق. يبدأ فيها بعد هذا الارتفاع تسارع في ضربات القلب، تسارع في معدل التنفس، الشخص يبدأ يحس بألم في الرأس، بصداع شديد، أحياناً بدوخة، ممكن يغمى عليه، ممكن يصيد التشنجات. وبعدها طبعا تبدأ إذا لم يتم التدارك الموضوع تبدأ الأعضاء الجسم الداخلية في الفشل، يعني مرحلة بعد مرحلة.
2: طيب، ضربة الشمس هل تحدث بالتعرض المباشر لأشعة الشمس أم تحدث حتى بوجود الشخص في مكان مغلق سيء التهوية في درجة الحرارة مرتفعة حتى وإن لم يكن معرض بشكل كبير لأشعة الشمس؟
3: فعلا هذا الكلام صحيح. هي في النهاية التعرض لدرجات حرارة عالية، بغض النظر إذا كانت هذه الحرارة مصدرها الشمس بشكل مباشر أو مصدرها التواجد في مكان حرارة مرتفعة، مثل أحيانا يكون لما نترك بعض الأطفال فترات بسيطة، مثلا ينزل الأم والأب ويخلون الطفل في داخل السيارة النوافذ مغلقة فترتفع حرارة السيارة، فممكن تصيد أعراض ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
2: الإجهاد الحراري هنا الكثير يذكر مصطلح الإجهاد الحراري عوضا عن ضربة الشمس، هل هناك اختلاف بين المصطلحين؟
3: أكيد الإجهاد الحراري هو المرحلة المبكرة من أمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. الأعراض مالتها تكون تعرق، غثيان، تعب، صداع، أيضا تعرق بشكل كبير. والإجهاد الحراري إذا لم يتم علاجه قد يتطور إلى ضربة الشمس.
2: نأتي إلى التشخيص هنا، يعني ذكرت العديد من الأعراض التي قد تتشابه مع أعراض نزلات برد، التهابات جهاز تنفسي وغيرها من الأمراض التي ترتبط بارتفاع درجات الحرارة وصداع الرأس وغيرها من الأعراض التي ذكرتها. تشخيص ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري هنا هل يحتاج إلى تشخيص طبي؟
3: هي في علامات لو ظهرت المفروض أن الشخص يعني يلجأ إلى الطبيب علشان يتأكد إذا كانت فعلاً هذه الأعراض هي أعراض ضربة الشمس، إجهاد حراري، أو أنها تكون مسببة لأسباب أخرى. يعني الأعراض اللي المفروض أن الشخص ينتبه إليها هي أولاً ارتفاع الحرارة، سواء كانت ارتفاع الحرارة إلى 40 فما فوق، هذه تكون أكثر مطابقة إلى ضربة الشمس، أو ارتفاع الحرارة ما فوق 38 درجة مئوية. أن يكون الشخص قد تعرض، يعني في عنده هيستوري، في عنده يعني
2: تاريخ،
3: كلمة تاريخ، بأنه قد تعرض إلى ارتفاع درجة حرارة سواء في الشمس أو في مكان العمل أحيانا، فهذا وجود هذا التاريخ يخلينا نشك في ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري أكثر من لو كان السبب شيء آخر. الشيء الثالث الفحص طبعا الكلينيكي، فلما يجي لنا المريض ونفحصه نشوف الأعراض الموجودة، نعمل تحاليل معينة تخلينا نعرف إذا كان هذا سببه فقط إجهاد حراري أو ضربة شمس، أو أنه يكون هناك أسباب أخرى.
2: يعني الشخص يمكن أن يتعرض لضربة شمس أو إجهاد حراري لأكثر من مرة.
3: طبعا أي مرة يتعرض فيها الشخص إلى درجات حرارة مرتفعة ممكن يتعرض إلى أي أحد فيه، يعني إجهاد حراري أو ضربة الشمس، حتى لو كان هو متعرض مرات كثيرة سابقة، ولكن المفروض أنه هو يتعلم ويتجنب أنه يتعرض إلى
2: لكن أيضا هنا سؤال يطرح نفسه، هو الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم لضربات الشمس أو حتى للإجهاد الحراري، هل هناك فئات معينة يكونون عرضة أكثر من غيرهم؟
3: نعم، للأطفال الصغار، لأن مساحة الجسم عندهم تختلف عن مساحة البالغين، فيكون عندهم صعوبة أكثر في ضبط درجات حرارة الجسم، فهم يكونون معرضين أكثر. وكذلك كبار السن، لأن يكون عندهم نفس المشكلة، أن يكون عندهم صعوبة في التأقلم مع درجات الحرارة وتنظيم درجة حرارة الجسم، فهم أيضا يكونون معرضين أكثر. الأشخاص اللي تكون عندهم أمراض مزمنة مثلا أمراض القلب أو أمراض السكري أو أمراض الكلى بعد يكونون معرضين أكثر. بعض أنواع العمل، يعني الناس اللي العمال اللي يشتغلون في أماكن حارة مثلا في المصانع اللي تكون حرارة مرتفعة داخل المصاهر مثلا، أو الأشخاص اللي يتطلب عملهم أنهم يكونون معرضين للشمس ويعملون في أوقات الظهيرة، هاي بعد يكونون الأشخاص معرضين أكثر للإصابة.
2: في حال ما تم تشخيص الشخص بإصابته بضربة شمس، ما هي البروتوكولات المتبعة لعلاج هذه الحالات قبل أن تتطور؟
3: أول خطوة، لو إحنا قبل ما يوصل المريض إلى المستشفى، خلينا نتكلم عن هذا الجزء أول. فلو أنا في مجال عملي أو أنا في محيط العائلة شفت أن في شخص وعنده العلامات التي تدل على أن احتمالية أنه هو يكون مصاب بإجهاد حراري أو بضربة شمس، أول حاجة نعملها أن إحنا لازم نتصل بالإسعاف، لأن هذا يعني راح يوفر علينا وقت كبير. الحاجة الثانية إن إحنا نشيل الشخص المصاب من مكان تعرض لدرجة الحرارة. إذا كان هو مثلا في مصهر نوديه ناخذ نحطه في مكان في مكيف، نحط عليه أكياس، ناخذ أكياس ثلج أو أكياس ماء بارد ونخليه في أماكن معينة تحت الإبطين ما بين الفخذين علشان ننزل درجة الحرارة. نزيل أي ملابس زائدة، مثلا لو كانوا العمال يلبسون الأوفرول أو الكفرول
2: الواقيات
3: نشيلها على أساس أن نخفف من درجة الحرارة بشكل سريع، ونحاول أن احنا نعطيهم سوائل باردة إلا إذا كان الشخص يعني الوعية مش تمام 100%. فلو شفنا أن الشخص شوي يشارف على الإغماء، فالمفروض أن احنا نتجنب إعطائه أي نوع من أي أنواع السوائل عشان لا يتسبب هذا في حدوث التهابات رئوية.
2: هذا من حيث الإسعافات الأولية قبل أن يصل الشخص للمستشفى. عند وصوله للمستشفى كيف يتم التعامل معه؟
3: الفكرة هي أو الأساس هو نفس الشيء، إن إحنا ننزل حرارة الجسم، ولكن يكون هذا في المستشفى عن طريق إعطاء السوائل الوريدية. بعدين نعمل لهم تحاليل للتأكد من وظائف الكلى، وظائف الكبد، من الأملاح الدم، تخثر الدم، وإنزيمات العضلات، لأن في احتمال أن العضلات تتأثر حالات ضربات الشمس. نصحح الأملاح لو كانت فيها اختلال مثل الصوديوم والبوتاسيوم. إذا كان في أي تشنجات طبعا نعطيهم أدوية للتشنجات، ويكونون نضعهم تحت المراقبة القلب والجهاز التنفسي لتفادي أي مضاعفات.
2: المضاعفات في حال إهمال ضربة الشمس وأعراض ضربة الشمس، ما هي المضاعفات التي يمكن أن تحدث؟
3: طبعا أول تأثير إحنا تكلمنا عنه هو التأثير على الجهاز العصبي على الدماغ. هذه التشنجات ممكن تؤدي إلى تلف في الجهاز العصبي والمخ. الحاجة الثانية الفشل الكلوي، قد يؤدي هذا إلى فشل كلوي، إلى فشل في الكبد، إلى انهيار في العضلات، اضطرابات في تخثر الدم. وطبعا إذا صار في عندنا فشل لأكثر من جهاز أو لأكثر من عضو في الجسم، هذا قد يؤدي إلى فشل عام في أجهزة الجسم، وبالتالي لا سمح الله إلى الوفاة إذا لم تعالج هذه المضاعفات بشكل سريع.
2: ما هي الطريقة المثلى للوقاية؟
3: طبعا أول حاجة هي شرب الماء بكميات كبيرة. الأشخاص الذين لا يتعرضون إلى درجات حرارة، إحنا في فصل الصيف نوصي بـ2 إلى 3 لتر من الماء. فالأشخاص الذين يتعرضون للحرارة يعني يجب أن يضاعفوا هذه الكمية على الأقل ليقوا أنفسهم عشان يضمنون أن جسمهم يحصل على كمية الماء المطلوبة. حاجة ثانية لبس الملابس الخفيفة التي تغطي أجزاء الجسم وليس العكس. وليس أن إحنا نلبس ملابس خفيفة وتظهر أجزاء من الجسم. طبعا أنا أفهم أن هذا في بعض الأحيان ما ممكن أن إحنا نطبقه، لأن الناس اللي يعملون في المصاهر أو المصانع لابد أنهم يلتزمون ب يعني لباس السلامة. طبعا الحاجة الثالثة هو ألا ننتظر في شرب الماء للعطش، مو إن إحنا ننتظر إذا لحد ما نعطش بعدين نشرب، لا، نلتزم بكمية المياه المطلوبة حتى لو ما شعرنا بالعطش، وكأنما هذا يعني علاج دواء لازم نستخدمه. الملابس نرجع إليها مرة ثانية تكون ألوانها خفيفة. في بعض الأحيان الأشخاص اللي يعملون في تعرض بشكل مباشر تحت الشمس، ننصحهم باستخدام قبعة مبللة بالماء ويكررون تبليلها بشكل كل ما تجف على أساس يحافظون على كمية منطقة الرأس. فترات العمل تكون يعني تجنب وقت الظهيرة أو أوقات اللي تكون فيها الشمس يعني بشكل مباشر وأقصى درجات الحرارة، نحن نتجنب هذه الأوقات وناخذ فترات منتظمة بالتأكيد يعني حتى لو أنا أشتغل في مكان درجة حرارة عالية أخذ فترات لأني أدخل في المكيف أرتاح فيها وأرجع مرة ثانية لمكان عملي. الناس اللي يمارسون الرياضة يجب أن يتجنبوا فترات الظهيرة حق في هذا الموضوع. الأطفال كبار السن لا نتركهم في السيارة بدون مكيف ومع النوافذ المغلقة وتحت الشمس. هذه بشكل عام يعني بشكل مختصر أهم الأشياء.
2: يبدو أن للشمس مخاطر كثيرة في فصل الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة. ما هي أبرز مخاطر الشمس التي يجب أن نكون واعين بها؟
3: واحد من المشاكل الصحية غير عن الإجهاد الحراري وضربة الشمس هي حروق الشمس أو sunburn. في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة صرنا نشوف هذا المشكلة بشكل أكبر من السابق، وعلى الرغم من استخدام الكريمات التي تقي من حروق الشمس ما زلنا نشوف هذه المشاكل الصحية. فتشنج العضلات أحيانا يصير بالذات في الأشخاص اللي يقومون بممارسة الرياضة في الجو الحار، كثرة طبعا التعرض إلى الشمس بدون أي كريمات واقية تزيد من خطر الإصابة بشيخوخة مبكرة، التجاعيد، وطبعا سرطان الجلد. الجفاف أيضا من الأمور المهمة، فمش بالضرورة توصل لمرحلة الإجهاد الحراري، ولكن أحيانا نصيبنا بالمصطلح المتعارف عليه dehydration، أن الشخص تنقص بعض الأملاح، تنقص كميات من الماء فيحتاج إلى أن يعوضها. يعني هذا أكثر يمكن حالات نشوفها اللي هو الجفاف والحروق الشمس.
2: طيب هناك عدد من البروتوكولات التي أصبح الناس ينصحون بها على وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا، يعني مثل استخدام واقيات الشمس، وهل هي فعالة في مثل الحرارة التي تشهدها المنطقة العربية الآن؟
3: نعم، طبعا في أنواع من الكريمات أو السبراي الواقي للشمس. بشكل عام احنا ننصح باستخدام الواقي الشمس اللي هو SPF 30%، اوكي 30%. هذا يوفر وقاية من امراض الجلد بنسبة 97%. والبعض يعتقد ان احنا لو استخدمنا 50% SPF 50% راح يعطينا فرق اكثر، ولكن هو حقيقة ترتفع نسبة الوقاية فقط إلى 98%، فهو ما في فرق كبير بين 30% و 50%. ولكن بناء على هذا إحنا ننصح أن حق الاستخدام اليومي الأشخاص العاديين SPF 30% كافي، ولا ما في داعي أن إحنا نروح لل 50%. ولكن في الأشخاص اللي يتعرضون للشمس بشكل مباشر أو لفترات طويلة نفضل أنهم يستخدمون 50% الواقي الحرارة.
2: الدكتورة وردة حسن، استشارية طب الأسرة والمديرة التنفيذية لمركز مستشفى رويال البحرين، شكرا لك.
3: سلام، شكرا على الاستضافة. شكرا.
2: لا تنسوا أن تخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. تقبلوا تحيات فريق العمل في الإخراج التقني أوس الترك، في الإشراف محمد عبد الرؤوف، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، وكنت معكم في الإعداد والتقديم علي القماطي. إلى اللقاء.
0: استمعتم إلى حلقة من
1: بودكاست يستحق الانتباه
0: من بي بي سي عربي على هلا اف ام، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع
1: bbcarabi.com.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: المضاد الحيوي ما يعالج دائما الحرارة أو زكام. نزلات البرد غالبا سببها فيروس، والمضاد الحيوي لا يقتل الفيروسات، لذلك استخدامه مع كل زكام أو كحة بسيطة لا يسرع الشفاء ولا يمنع المرض من التطور. بالعكس، استخدام المضادات بدون حاجة قد يسبب آثارا جانبية وقد يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة، بحيث يصبح علاج الالتهابات الحقيقية أصعب لاحقا. العلاج الصحيح يبدأ من معرفة السبب، هل هو التهاب فيروسي يحتاج راحة وسوائل وتخفيف أعراض، أو التهاب بكتيري يحتاج مضاد يحدد الطبيب. لذلك المضاد الحيوي ليس علاجا لنزلة البرد، واستخدامه يكون عند الحاجة الطبية فقط. تفاصيل أكثر عن الأمراض المعدية سيتم طرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر.

0: منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

باللغة العربية، فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا لن

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: اليوتيوب. على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات، تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام ارمان على اليوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: مرضى العلاج الكيميائي يحتاجون إلى الصفائح الدموية بشكل متكرر. تبرعك اليوم قد يكون سبباً في استمرار رحلة علاجهم.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 7 مساءً، يوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

0: حسين ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

هل تعتقد أن تجربة واحدة لا تضر؟ المخدرات غالباً تبدأ بفضول أو تجربة مع الأصدقاء أو بدافع الهروب من ضغط أو مشكلة، لكنها قد تتحول بسرعة إلى إدمان لا يستهان بأي تجربة، فبداية بسيطة قد تقود إلى طريق صعب. الوعي هو خط الدفاع الأول. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: فجأة ألاقي نفسي سرحان بعيد، بس ما فيني شيء. أنا كاني أضحك بيومي مع ربعي وأهلي وناسي، ما أبي أتكلم عن شيء لو تكلمت فيه بردني لشعور قديم أنا ما أبي، بس داخل قلبي
1: أنا اللي بيني وبيني ما أبي أوصل لحد الاعتراف إن كل شيء فيني يذكرني فيه، يومي، تفاصيلي، أغاني
0: ناسي بدون أمناس، طيفة اللي تحول سراب بجل. أنا أدري إن عشان مبيس بالجنة،
1: وأصعب شيء بالدنيا لما النسيان يخذلك وقلبك صعب يخذلك.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة، وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة. معلومة للطير تسمعوها على هل

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحله عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد.
3: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني
2: ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
1: مشاعر.
4: قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.
1: مثل الحلم مثل الحلم.

الحب، كل ما كبر بالحب يزداد.

0: وتملني كل السواليف بعدك كن الشفاية مخاصمة حكيها عاد كن المواجع ما سهت يوم صدك وغرى ورقة عيني تفاصيل وضداد
1: عصفورتك
0: عصفورتك فاقت على صد وعدك ما عادت عشاشك وطن ساحل بلاد كل الفضاء الضاق بليل بعدك

0: راقبي ليل بعدك لين المدى حلق على رمش يسهاد.
1: الوقت خايب
0: الوقت خايب ما عصى الوقت ودك ليته عصاك وسار بقطيش وبعاد ليته خذلني قبل جيلين حدك.

لا جابته ضحكة ولا جابه عناد، مليت سامر ظلمته على ردك. يطرق مسامع غربتي دون ميعاد، تعبت نجوم الكون فيني تعدك، تعبت مني خاطري بس ما

0: صوت شفاية وخاصة ما حكيها عاد.
1: تعبت مني خاطري بس ما ساد لو قص فراق البارحة صار عهدك سجل بجرح الذاكرة يوم ميلاد لصمت وآخر ما بقي عاد.

0: you are calling is out of reach. Please try again later. عفوا لا يمكن الوصول الى المشترك المطلوب. الرجاء المحاولة في مبعد. عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
1: حرام حرام حرام صوتك من متى ما سمعته. ما كنا تدري فيه موتي ومحياي.
2: حرام صوتك من متى ما سمعته.
1: أما العيون
2: اللي خفوق شلعته
1: أروح فدواها بكيفي ومش هاي. هلا أف أم مزاجك بالعربي. مطر البريكي.

يا دي المشاعر.

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شخص طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس تضوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح شمسي. هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي. يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي. يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان، صنعت منه مطربا مختلفا

الصيف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

ليه صدقتك؟ الحق عليا الحق عليا الحق عليا.

طولت انتظاري بين وهمي وناري وحيرة عيني.

أشقى